عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: Harikbin, Harikbin.
1: Harikbin, Harikbin, Harikbin.
2: نهارك زين.
3: قبل صن من الإيمان.
4: أوفية أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات، كله بركات، كله ألفة ومحبة وأمل وتفاؤل. صباح الحيو على كل مستمعين الغاليين الطيبين أينما كانوا، في كامل هربوع ولاية بنزرت وخارج وليتنا الغالية والعزيزة بنزرت أيضا وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. الحيو نصبح على زملائنا الكرام، زميلنا إلياس، أمل إبيزي، سي محفوظ الجراحي، نادية شعامبي، وألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. نقول لكم إن شاء الله يومكم اليوم يومكم سعيد، يومكم مبارك، يوم مفعم بالتفاؤل. الثلاثاء اليوم 6 أكتوبر 2026، 24 ربيع الثاني 1448. نبدأ بدعاء الصباح. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. يا رب نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، أمين يا رب العالمين. سيسروا احنا في الطريق واحدة واحدة، من جريوش فما إشارات مرور نحترموها، ورب إن شاء الله يوصلنا سلامات ورجعنا لديارنا وعائلتنا كما سبيعت حال نتمناه. كل إنسان يتمنى السلامة للجميع. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حديثنا اليوم قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم، قالنا من كانت عنده مظلمة لأخيه، اللي يظلم غيره، خباله فلوسه، قطع ريشه، قال فيه كلام مش باهي، مظلمة السماء ذيك، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فلوس ولا حاجة فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال كلي عنده غلطم على عباد، قطع ريش، الناس تسلوا فلوس، ماذا بينا يسلك روحه اليوم قبل يعني ما تولي نهار آخر العقوبة تولي مضاعفة والكل، قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. مثلا إنسان إذا كان بطبيعة الحال ما تحللش مك الناس اللي سألوه فلوس، ما خلصهمش، ما اعتذرهمش على خاطر ظلمهم وقال فيهم كلام خايب، يعني شنو يعمل ربي يوم القيامة؟ أكل حسنات اللي عملهم هو الكل متاع عملهم في الدنيا كلهم هذوكم يعطيهم لك الناس اللي ظلمهم واعتدى عليهم واخذلهم حقوقهم وقال فيهم كلام مش به. إذا كان حسناته هو وفات مازال ما خلصش أكل الناس اللي يظلمهم وهانهم واعتدى عليهم واخذلهم حقوقهم، ربي ياخذ سيئات الناس هذوكم أكل الضحايا اللي ظلموا في الدنيا، السيئات هذيك الكل تلقى على عاتق الإنسان اللي كان هو الظالم لك الناس هذوكم. إن شاء الله ديما نحاول نراجع روحنا، اليوم خير من غدوة وغدوة خير من بعد غدوة، نعطيو حقوق العباد حتى كل ما عندناش نعطيوهم اليوم الكل، نعطيو جزء اليوم وجزء مديدة أخرى، وكاك الإنسان يخلص روحه ويخلص ضميره. إذا كان أنا قلت كلام غير معنى حسن في شخص معين أيضا نجيه نقوله يا أخوي الغالي ولا يا أختنا الفاضلة نعتذره وتسامح به، وكاك كان هو قالك السماح بطبيعة حال ربي سبحانه وتعالى من صفاته أنه غفور رحيم، وعلاقتنا يزمها ترجع قوية وخير من قبل كي يبدأ فما تسامح تواصل اعتذار ونسى كل تغلط. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ربي يغفر ذنوب الجميع، وربي ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد، وربي يحفظ لنا بلادنا تونس الخضراء من قلوب الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. نهاركم طيب ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
3: قبس من الإيمان.
1: قبس

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل لـ5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز فور ميكرو اوند من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذه فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم ونيس الكل، طريق سليمة للجميع، تحية كبيرة إلى كل مستمع مع دلموشتو علي موجتنا، يسمع فينا، يتبع فينا، يتواصل معنا على 31-10-98-53-53-51-53. سينو عندكم الباش فيسبوك أكسيجين تونيزي وين تنجمو تخليو فو كومنتار. إلياس بونجور، شنحوي الكلبيس هني شكر ما يتسمعش الصباح وقتاش يتسمع هني شكر الياس العشرة العشرة دقيقة بعد العشرة أم كلثوم. أمل بونجور، شلا نهارك زين، تحية كبيرة ليك، نهارك أسعد الأيام. أمولة ملا قلوا رو هني شكر يتسمع الصباح ونحبوا نسمعوا الصباح. رو هذا الاختلاف في الأذواق اللي ساير ينجم يصير، فباش كون يحب يسمع هني شكر الله يرحمه فنان الكبير هني شكر الصباح، فما اللي يقول لك هني شكر ان نعمل عليه كيف العشيه، فما اللي يحب يسمع شاكيرا شاكيرا الصباح، فما اللي يقول لك شاكيرا ما تساعدنيش الصباح. هذا اختلاف الاذواق الموسيقيه مهم جدا حقيقه، واحنا نحاولوا انه نلبيو رغبتكم الناس الكل. يرافقني كالعاده سي محفوظ، اهلا وسهلا.
2: أنا صباح خير نورك سعيد، صباح ورد، كل صباح خير الياس، صباح خير أمل، كل الفريق صباح الخير، تحية المستمعين ومستمعاتنا العزيزات، وتصبحون على وطن جميل. تحية تونس،
1: تحية تونس، تحية للتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل ولا خارج حدود الوطن، نسلموا عليهم. خليوا فو كومنتير على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي باش تتواصلوا معنا 31-10-98-90 على ذمتكم. اللي يشرف فيقي وبينا سخونة حليوة تعمل 66 كيف، خليوه يتمتع مع قهوجي للجموسي توري القهوة منصوبة اللي حات بشكوتو ديري واللي ياكل في الكرواسون واللي ياكل في اومليت سالي واللي ياكل في شنو تنجم تكون ياغورتا غرانولا بسيسا درا عظيمه اللي كتب من ربي. المهم يكون فطور صحي يعمل الكيف ويخليك في طاقه، عندك طاقه وحيويه نهار كامل، وتنجم تشد روحك حتى الفطور نص نهار. هذا هو المهم. قهوه يجي، راجعينا.

0: احلى سباح على اكسجين فريم. احلى سباح
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: اي بونجور بونجور لا في شوفينا لي سمال عملوا لنا ريشيرش خرجوا لنا اغنيه مزيان نرجعوا للقديم ايش بيه ليترنال سي محفوظ.
3: نعم
2: ينعم عليك
3: يرحم والديك.
2: صباح الخير.
3: صباح الدق الوحليك.
2: صباح البركات. تسمعونا في الميتيو تو دو سويت.
3: يا نسنى لما شمع
1: ميتيو ميتيو
2: طقس مغيم جزئيا لأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب بالشمال مضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. درجات الحرارة بالنسبة لليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. تلقوا كل تفاصيل الطقس في صفحتنا الرسمية أكسجين تونيزي بيان سور. احنا المعلومات والمصدر المعهد الوطني للرصد الجوي. انفان انخفاض في درجات الحرارة توقعات لنزول الامتار به الطقس
3: به ان شاء الله. ما انا توقعات تشمل ولاية منزرت.
2: نعم
3: هي ونصب كم تقول هي انت ونصب تنفع
2: ونصب تنفع هي هي.
3: ولكن ماذا بينا
2: جاي الخير وجاي برشا خير
3: ايه خاصة وانا بنزرت معناها ولاية بنزرت القصد هي ولاية فلاحية بامتياز معناها وزراعات كبرى. بنزرت عندها موقع مهم جدا في الزراعات الكبرى.
2: نعم
3: معناها ربي يحن علينا ان شاء الله بمطرات باهين
2: دونك حسب ما حرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي كل جاي الخير وجاي برشا خير. في العشرية الثانية كي نكتب من اكتوبر ربي ثبت وربي وصل بالسالم قولوا امين
3: امين
2: امين. دونك تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق سليمة للجميع راجعين ومواصلين بعد شوية. ابرز العناوين اللي جات فيها لجريدتنا التونسية المكتوبة والالكترونية. ميرسي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك.
1: راديو اكسجين.

0: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اسنان يتبع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوار من قديم زمان طول سانويتش غلياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب بلانيار والدو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدأ التكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0565، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى،

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي كل كلام بك مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك

كوافير أم ودام زادة. وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

0: مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولات، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.
1: راديو أوكسجين.

0: FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري.
4: انت تعرف علاش؟
5: نعرف. وانت تعرف علاش؟
4: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
5: نحبوها على خاطر تسمعنا
4: وتحس بينا،
5: تعاوننا
4: وتفرح معانا.
5: نحبوها على خاطر تفهمنا،
4: ترشدنا،
5: تنصحنا
4: وتوعينا.
5: نحبوها على خاطر ديما معانا،
4: ليلي معناها
5: تبعد ولا تقرب،
4: هي ديما معك،
5: تخفى ولا تسهر،
4: هي باقي بحذاك.
5: نحبوها على خاطر
4: تزهينا
5: وتونسنا،
4: وحتى كن بكينا
5: بيديها تمسح عينينا.
4: توا عرفت علاش؟
5: وانتي فهمت علاش؟
4: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Radio Oxygène FM. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع، نهاركم أسعد الأيام. أبرز العناوين اللي جايت فيها اليوم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. بلي قبل ديما احنا في قبل العناوين وقبل الأخبار واللي جاي في اليوم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية الكل واللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي الكل، نحب في ريكاب ميديا نحكي ميسالش دقيقتين ثلاثة أربعة احنا والوقت في مشاغل المواطنين اليومية، مشاغلهم اليومية. رو احنا جينا برشا تليفونات نحاولوا انه نحكيوا فيهم في المباشر، خاطر اللي يسمعك تتحدث في مشاغله يبدأ عنده أمل إنه باش يلقى الحل.
2: أكيد.
1: بيه؟
2: أكيد.
1: دونك إذا كان جينا إحنا تشكيت يقول لك بلوعات مملوءة أو ساخن. البلوعات أغلبها مملوءة أو ساخن. شكون المسؤول؟
2: المسؤول هو البلدية. بلدية اللي ثم أن المواطن أيضا عنده مسؤولية زادة، مش كل حاجة يرميها في البلوعة. أما البلدية أساسا هي اللي تقوم بتنظيف، عندها عملاء مختصين في التنظيف. في تنظيف المجاري ذي نتاع المياه، خاصة المياه الأمطار سيرتو، وإحنا مقبلين على الموسم أمطار إن شاء الله ربي يعطينا من خيره.
1: إيه ما إذا كان ربي يعطينا من خيره وإحنا البلوعات مملوءة،
2: هذيك المشكلة
1: مملوءة أو ساخن، بتصير برشا مشاكل وبرشا فيضانات. أنا إذا كان جونا برشا برشا برشا معناتها تشكيات في الموضوع هذا ونتسائلوا شكون المسؤول، يا أخي أنت اللي تتشكى ماكش مسؤولة، نجم تكون مسؤول راو وبنسبة كبيرة. امتلاء البلوعات بالأوساخ مش مجرد اليوم مشهد مزعج يقلق، وإلا احنا قاعدين نشوفه في بلوعات مملوءة بالأوساخ نقطة ورجع الستر، علامة زيادة على ضعف السيانة، والهنا نتوجه بنداء للبلديات، غياب الوعي البيئي، وهنا مسؤولية مشتركة بين
2: المواطن
1: والبلدية. وقت اللي تتراكم الأوساخ داخل البلوعات راهي تسد المنافذ متاع تصريف مياه الأمطار، ومن بعد تتحول الأمطار الغزيرة إلى خطر كما قلت بكري شوية يهدد الطرق والمنازل والممتلكات، وهذا اللي صار في أكثر من ولاية مؤخرا. وقت اللي صبت الأمطار المسؤولية لهنا مشتركة، وما تنجم تكون كين مشتركة المواطن، أنت اللي تتشكل اليوم راك مطالب بعدم رمي الفضلات في الشوارع، البلدية نقولها ونأكد عليها مطالبة بتنظيف البلوعات، مطالبة بالصيانة بصفة تكون دورية زيدة مش للعام للعام، خاصة قبل موسم الأمطار. أي ما تخليوها حتى اللي انت تملاي من بعد تقعدوا تستنوا في الكارثة، هذه مش إدارة سليمة، عمرها ما كانت إدارة سليمة للأشياء. انت إذا كان تمشي متأخر ما تنجمش تتجنب معناتها الكارثة، إذا كان تمشي بكري تنجم تتجنب بالوقاية. أيوة. والوقاية خير من العلاج، راهو ينطبق الاستباق
2: جوستومون،
1: راهو المدينة النظيفة ما تتقاسش فقط انك تدهن الأرصفة والا تزين الشوارع، تتقاس باللي احنا ما نراوهش تحت سقينا تحت اقدامنا، البلوعات نظيفة، شبكات تصريف جاهزة، خدمات بلدية تخدم قبل الأزمة مش بعد الأزمة، هذا باش نحسوا اللي احنا في مدينة نظيفة
2: فعلا فعلا. وثم في القانون تاع البلديات اعتقد ماذا بينا ينورونا السادة الكتاب العامين البلديات سواء في المجلس بورقيبة وتيجة او غيرها من معتمديات ولاية منزرت، ثم انا توا اشار كنت نسمع في احد الاصدقاء يقول عمري ما عندي 40 سنة او قداش ما ليش يكون يبيض في الواجهة متاع المحل متاعه سواء قهوة او منا الدكان متاعه او مشروع متاعه، وفعلا فعلا ثم اوضاع معناها مزريه داخل المدن في ولايه منزرت، وخاصه معناها نحكيوا احنا على مزبر بورقيبه تويكه، معناها البلديه مطالبه. انا اعتقد ذاك كان ثم القانون، السيده الكاتبه العامه توضح لنا كان ثم القانون هذا طبقوا، معناها يا اما المواطن يلزم يحسن الواجهه نتاع المحل نتاعه بالطلاء
1: هذا موضوع اخر. اي موضوع نتحدث عن جماليه المدينه هذا موضوع اخر
2: موضوع مهم
1: اي موضوع مهم جدا اما احنا نتحدث عن بلوعات اللي مملوءه
2: اصلا البلديه تحط اساسيات
1: جوستمون انا الواجهه كل انسان يتحمل مسؤوليه الواجهه وبيرا وانه نتحدث عن الجماليه لكن مش موضوعنا حقيقه سي محفوظ اليوم انا مانيش ضدك راهو انا معاه انا مش تجي البلديه تنظف لك المحل نتاعك انت لهنا تنظف المحل نتاعك ولا تدهن دارك والا اما نتحدثوا عن المسؤوليه المشتركه لهنا توا احنا موضوعنا بين المواطن وبين البلديه ونتحدثوا عن بلوعات تصب نكتين متر الدنيا تفيض وجاونا برشا تشكيات فيما يخص الموضوع هذا
2: قدام الاذاعه لهنا ثم دي دالون مكسرين بلدي جات حطت عليهم حديدة باش الناس ما تطيحش فيها الكلاب نتاعهم ايه وما تصلحوش لتوا ومتاع تصريف مياه الأمطار
1: واضح به
2: مهم جدا هذا
1: نستناو ردود الأفعال ونحب بالمناسبة نشكر السيدة الكاتبة ببلدية الكاتبة العامة ببلدية تينجا اللي تفاعلت معنا البارح فيما يخص موضوع المواطن اللي كلمنا من الاستاكات وقالت مستاكات وقالت أنا مستعدة إذا كان بالإمكان يكون تدخل فوري وما نتدخل ونشوف شنية الإشكال بالضبط ونتواصل معاه وطلبت حتى رقم السيد احنا الهدف متاعنا هو التفاعل بطبيعة الحال والتواصل معنا وهو التواصل مع المواطن في الاخير نحب نمشي للعالم العالم معناتها تحديدا الاضرابات والاحتجاجات احتجاجات الطلبة في فرنسا حاليا انا نرى انه
2: والعنف الذي مورس ضد الطلبة المتظاهرين
1: رأنه أعمق من مجرد رفض الدراسة أو تعطيل المدارس اليوم الاحتجاجات بدأت هي أساسا بسبب نقص المدرسين اكتظاظ الأقسام تدهور بعض المؤسسات نقص الموارد وظروف الدراسة الصعبة من بعد اتوسعت باش تشمل مئات المؤسسات وانضم إليها كما نعرف سي محفوظ طلاب جامعات في بعض المناطق الجانب الأعمق هو أنه الشباب يحتاجون من أجل المستقبل الطالب يريد أن يتعلم في ظروف تكون جيدة وأنه يلقى مدرس يكون حاضر وقسم يكون لائق وأنه يحس معناتها بأنه صوته مسموع على هذيك تحولت المطالب التعليمية إلى نقاش أوسع حول جودة المدرسة العمومية والعدالة في فرص التعليم لكن وقت اللي يتحول لهنا يتحول الاحتجاج إلى عنف تخريب أو مواجهات يصبح من الصعب وتصعب الأمور أنه توصل المطالب الأصلية ولهنين واللي نحكيه عليه اختار تعرض الطلبة وغيرهم للأذى على هذيك يقعد ديما الحوار التفاوض الاحتجاج السلمي الطريق الأكثر فاعلية للدفاع عن المطالب التعليمية
2: أنت تحدي على فرنسا
1: أي فرنسا بنسوع احنا نحكيه عن الوضع في فرنسا حتى في تونس
2: ماذا بينا حتى على فرنسا على أم الديمقراطية على أم الثورة الفرنسية اللي جات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان هك التشدق هذاك كله يظهرنا تويكا كيفاش التدخل تاع الشرطة ضد الطلبة والتلامذة اللي محتاجين بشكل سلمي على ظروف التدريس نتاعهم ظروف حياتهم أنا أبريتو بشكل عنيف جدا ولهنا أدين أنا شخصيا باسمي هكا فرانس 24 ولا كلمة لما يحدث في باريس في فرنسا لو يتداخل واحد في قدام المسرح البلدي في تونس فرانس 24 تحل عليه مشط عنيف دونك معناها ظهرت حتى الدولة الفرنسية فريمون بدأت في عهد الرئيس الحالي بدأت تنحرف على المسار الديغولي
1: نوك تدخل الشرطة لهنا ضد الطلبة في فرنسا من أكثر جوانب الاحتجاجات إثارة للجدل يعني تحولت بعض الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات كما قاعدين نراو وأعمال عنف واليوم شفنا معناتها قوات مختصة بحفظ النظام اعتقال ألاف الأشخاص في فرنسا في المقابل معناتها نراو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات كبيرة توجهت للشرطة بسبب اتهامات باستخدام قوة غير متناسبة
2: هو مفرطة ضد متظاهرين عزل متظاهر هو يحب يقرأ يحب يقرأ
1: في ظروف طيبة. أما سلطات تحقيقات في بعض الإصابات الخطيرة بين القصرين خطر أغلبهم قصر
2: أي شبيبة شبيبة خرج متظاهر يحب يقرأ في ظروف طيبة هو هذا هو أنت تواجه بك القوة هذيك مش لكريم وجين برك راية بالهيروات على ظهوراتهم العباد شفتوا فيديو أنا البارح تفرجت فيه ما مش ما بخبات أنا بهت بهت هذا يحدث في باريس في فرنسا في فرنسا فرنسا اللي كنا نقوله أم الحرية أم الديمقراطية والثورة الفرنسية اللي أشعت على الإنسانية بالمبادئ متاعها والتطور متاع الديمقراطية والحياة المدنية في فرنسا معناها هكا يحدث وهذا بصراحة ثم انحراف
1: الأهم اليوم هو التناسب الحقيقة سي محفوظ حماية الأمن ما تعنيش استعمال القوة بشكل قي نجم يعرف طالب لي خطر شديد اليوم ينجم يعرف تلميذ قاصر لي خطر شديد اليوم صغر سن المتظاهر ما يعطيكش زيد الحق في العنف والتخريب هذا لي جوستمون الحوار هو كان ينجم يكون في مقدمة الاستجابة حفظ الأمن لكن مالوغوزمون معناتها الخلاف بين الطالب والدولة وقت اللي يوصل إلى مواجهة في الشارع هذا يعني أنه فما أزمة اليوم أزمة ثقة زادة في فرنسا وأزمة مجتمع تحتاج إلى حوار بقدر ما تحتاج إلى الأمن
2: أزمة مجتمع كامل في فرنسا تشق المجتمع الفرنسي أزمة كبيرة برشا أولا صعود اللسامية أولا صعود الاعتداء حتى على المنتسبين للديانات الأخرى ومنها المسلمين أيضا ثم مضايقات كبيرة برشا الحاجة الأخرى أنه راهو في فرنسا مثلا أو نعطيك مثال في الحركة النقبية تو 6% من العمال فرنسا هم المنتمين إلى آخر المنتمين للنقبات الفرنسية باختلافها فورس أوفريير وسيف دي تي وانتماء وسيف دي تي وانتماء عليه كلهم خرجوا منها المنظمات هذه اللي كانت قبل تأثر هي في جزء كبير من الشغالين ومن المثقفين بالفكر والساعد كما تقولي انت اليوم هذا كله ما عادش موجود راه ثم ازمه في المجتمع الفرنسي ازمه خطيره جدا وخانقة
1: واضح راجعين ومواصلين مازال عنا ما تسمعوا من أخبار وعناوين تسمعونا في السمحة منامور بعد شوية لكن قبل الكود كور مرحبا بالناس الكل مرحبا بكل مستمع مازال تلتحق بنا توا وعد المجتوى على موجتنا فاصل ونواصل
3: ريكا ميديا ريكا ميديا

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
2: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال
4: الراديو أكسجين فم
5: صوتك بالصوت العالي
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين فم بالصوت العالي تحبك
7: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
8: مرحبا بكم معنا في الكود كور تحية كبيرة للجميع شكرا على التفاعلات مرحبا بكم الناس الكل على 31-10-98-53-53-51-53 سينون خليو في كومنتر على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي بعد شوية في بوان اكتو مازال عندنا ما تسمعوا اكتواليتي دونك العالم الجديد بريادة الصين أصبح واقعا هذا قالوا الجنرال توفيق تصريح مهم
9: أكيد أكيد
8: والعالم أتوا نرجع بأكثر تفاصيل نتحدث اليوم العالم على صفيح ساخن سي محفوظ أيه. هل تقترب أيه. الحرب العالمية الثانية هذا هو السؤال
9: الثالثة
8: يعطيك صحة الثالثة دونك هذا سؤال مطروح وبقوة دونك أتوا نرجع له بعد شوية بأكثر تفاصيل إيقاف شقيقين وأمهم في قضية اغتصاب طفلة 15 سنة غدوة استنطاق موقف في حادثة الموقفين في موقف حادثة الملاسين هذه زيدة من العناوين اللي موجود في جرائدنا التونسية الكل وسور فيسبوك وفي البلايس اللي انت تتصورهم وفي الحومة وفي القهاوي وين تمشي تلقى الموضوع وغيرها من الأخبار والعناوين اللي بتلقاها حاضرة في بوانكتو المهم تبعونا وأي موضوع تلقى فيه روحك نجم تتفاعل فيه أكيد معنا وقت اللي تكلمنا على 31-10-98 اليوم في الكودكا هربنا بيك سي محفوظ
9: وأنا قبل الهروب هذا
8: هربنا أنا وليس أمل قررنا أنه نوعا ما ما نحبهش الكلمة ما فرضنا
9: لا فرضته لا مش ما تحبهاش الكلمة لا فرضته وأنا قابل الفرض متاعك أنت ولا الأمل
8: فرضنا رأينا عليش خاطر أنت كل يوم تفرض علينا في رأيك وحسينا رواحنا احنا زيدا عنا الحق في الكود كار اللي اسمع عنده الحق في الكود
9: كار
8: أنت مو ولايتك شرقي تونسي
9: طربي
8: طربي فما شكون اللي يسمع يحب يمشي شوية للغرب يسمع شوية أغاني قديمة
9: غربية لا فيه موسيقى كبيرة ثم موسيقات كبيرة برشا في الغرب في آسيا أيضا ثم موسيقى كبيرة برشا ونحب الموسيقى أنا، لكن أميل أكثر إلى الطرب العربي
8: ويتنيستن
9: والتونسي خاصة.
8: ويتنيستن هي هي المغنية مغنية البوب والممثلة الأمريكية بيان سور اللي فازت بعديد من الجوائز، منها 21 من جوائز الموسيقى الأمريكية، 6 جوائز غرامي وجائزتي إيمي، معناتها من أكثر الفنانات شهرة في العالم مش كان في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. بديت تغني وهي صغيرة برشا، تغني وفي نفس الوقت تمثل، حققت مبيعات عالم ألبومات غنائية وموسيقية، الكلها تحصلت على جوائز من رابطة جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية كما مكتوبة في السي في متاعها. عندها جاذبية شخصان غير عادية، معناتها ويتني هيوستن عندها زيدة جاذبية طاغية في قوائم الموسيقى الشعبية من أصل أمريكي بيان سور. بديت كما قلنا وهي عمرها 9 سنين وأول ألبوم عام 1985، من وقتها بديت المسيرة الفنية متاعها، وأول ظهور تلفزي عام 1992. نتحدث عن فنانة كبيرة، فنانة عالمية، فنانة حققت سكسيفو معناتها نجاحات وأغاني
9: مذهلة
8: لليوم، ما زالت قاعدة معناتها تتغنى، ونخليهم يستمتعوا.
9: أكيد
8: I will always
9: صاحب الاختيار. أما
8: love you.
9: شوف أنت الفترة اللي بدأت فيها ظهور متاعها الموسيقي تقارنها بعديد الفنانين أو الفنانات، خلنا نكون واضحين، اللي توانسة وغير توانسة اللي ما تطورش روحه. هي علاش تطورت عالميا ولات؟ لأنها تجاوزت حتى المجتمع الأمريكي، راه فنانة عالمية كونية.
8: سبب الوفاة تعرفوه تعاطي
9: هذاك
8: سبب الوفاة وغادرتنا تسمى بكري. I will always love you Whitney Houston، الغنية خرجت عام 1992، استمتعوا بها في الكود كور. راجعينا

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فام بالصوت العالي. تحبك
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: السمحة منامور، السمحة منامور،
4: مرحبا بكم معنا في السمحة منامور. كيما كل نهار ثلاث يكون حاضر معنا الخبير في الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا، ومرحبا بالسادة المستمعين بالفريق العام الكل. إن شاء الله صباحنا كما نقولوا كله نشاط، كله حيوية، كله تفاؤل، كله جمال.
4: وي كله جمال كيف ما كل نهار ثلاث نحاولوا انه نحرصوا مع الخبير في الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد انه نحافظوا على جمالكم ونحاولوا انه نقدموا افضل معنا أفضل ما عند الخبير بيان سور باش يفيدكم. ونعرفوا معناتها سيد أحمد راهو جينيرو على الآخر.
5: لا كيكا السادة المستمعين ديجا ولاو يعرفوا، وكما نقولوا وقت احنا الاقتراحات ولا الأسئلة انت المواضيع والكل اللي يقترحوهم ولا اللي يسألون عليهم الكل قاعدين نلبيوا فيهم من غير حتى إشكال، يعني بالعكس.
4: خريف 2027
5: فوالا
4: نراو في الوان اوزي شويه نو
5: فوالا مش حكيت اوزي هي توا خطر بالنسبه للتلوين والموضه ما عادش عندك اللي الوان يعني كما نقولوا
4: جريئه ولا ديما دي
5: فوالا ديما بعد الصيف باش نرجعوا للخدمه، كملنا لي فاكونس نرجعوا للخدمه لحياتنا العملية والكل والسيريو والكل ديما جينيرالمون برشا عباد، يعني فما هي كيما نقولوا اختيارات عديدة، فما شكون اللي كيما نقولوا يغمق بان طون دو طون الكولور تاع شعره بما انه فتاح برشا في الصيف طهرتك اللي رفلي انديزيرابل والكل، وفما اللي يختار وقت اللي باش يغمق زاد يمشي لي كولور شود كيما الشوكولا كيما العباد اللي تحب الغوج والغوج إيريزي والكل كيف يتوجه الألوان هذيك في الخريف، خاطر احنا كيف نقولوا خريف وشتاء يعني.
4: وي سمحني في الموضوع هذايا فما سؤال توا، فما شكون اللي يكمل الصيف بالو الصيف معناتها لازم يكون طون فاتح، بعد ما كملت بشعرها فاتح تقول لك اعطيني نمشي باش تصلح، هي يمشي في بالها تمشي تعمل اغمق لون، خليني نبدل نمشي للشتاء ولا للخريف نعمل اغمق لون ويا نحيي للصيف الجاي.
5: ايه صحيح،
4: فما موجودين راهو منهم برشا وراهم ونسمعهم.
5: صحيح، وهذيك المشكله هذيك، فما شكون خاطر حتى كي يغمق يمشي يغمق وحده.
4: ايوه انا نسمع فيك توا سيد احمد تقول نغمق فما 2-3 طون انا والشعره انا يعني مدروسه الحكايه مش عشوائيه.
5: تغميق حسب لون البشره حسب كيف تعرفوا اللي كان غمقت برشا بعد كي نجي نفتح باش نولي نتقوى على الشعره ونتعبها اكثر، لذلك يعني حتى التغميق ما نغمقوش ياسر، نغمقوا للطون اللي باش يكون مقبول كما قلنا في الحياه العمليه في نرجعوا للروتين تاع الخدمه والخدمة والكل. دونك يلزمنا حتى التغميق يكون مدروس، خاطر التغميق كي نرجعوا باش نفتحوش على كل غامق والكل وقتها باش نوليو نجريسي والشعرة أكثر والكل. لذلك التغميق كما قلت يلزم يكون مدروس
4: عند أخصائي ينصحك يقول لك باش ما تعبش الشعرة،
5: فوالا هكاك تحافظ على شعرك، ما تجيش من بعد باش نعملوا حاجة أخرى تلقى روحك أنت شعرك تعب، واللي باش يخدم لك تدا يلقى روحه كما نقولوا المهمة نتاعو باش تكون أصعب.
4: وي دونك شو ما هما لي كولور توندونس
5: بالنسبة للسنة كما قلنا احنا تول بالنسبة للموضة ما عادش يعني كما نقولوا تجيك لحاجة هي اللي ضاربة برشا والكل، خاطر احنا تول العباد ولات تعرف اب بري شنو من الحاجات اللي ماشية معاها واللي ما عادش تبدل برشا شادة لي طون تاعها اللي يعجبوها واللي ماشيين معاها والكل. جوست احنا ديما بعد الصيف باش نوليو نجيو نعملو كليكي ليبر نتاع الكولور، خاطر تعرفو الصيف برشا غسيل برشا واحد يفقد برشا لي بيغمون، نعملو ليكيليبر نغمقو بان دو طون من الموجود جرون ماكس، نجمو نبدلو في الرفلي زاده شويه، هذايا مي كيما نقولوا ما يقلقش برشا. بقيتها للوان بريسك الكل اللي باش نلقاوها موجوده من العباد اللي مستنسه بالبلون ما تبدلوش هذيك هكا، جوست تعمل ليكيليبر نتاع الكولور تصلح هكا اللي رفلي عندي زيرابل والكل، خاطرهم ديما كما نقولوا الفامين تاع البلون ما يغادروهاش، تولي تخدم مثلا على الصندري شويه على البيج شويه. بالنسبه للالوان اللي العباد اللي تحب تمشي لي طون ناتوريل ولا لي طون شوكولا كيقولوا لي طون ناتوريل، هي تغمق بدو طون من غير ما تعمل رفلي، وفما عباد تمشي لي طون مارون لي طون شوكولا لي طون، والعباد اللي تعمل الروج والبيولي تعمل ميكس فيه الروج البيولي والكل كيما نقولوا في طون اغمق شويه.
4: توا قاعدين نراو زيدا فماك الميلانج تلقى اللي تفهم شعرها بني لنحاسي في شوية حتى حمورية، تلقى اللون تقول شنو ما تنجمش تعطي معناتها لون واضح
6: دي نيونس
5: هذاك جينيرال ما هو ينجم يتخلق وحده كي نجيو نصبو كولوراسيون اوني على شعر ديجا ميشي فيه لي ماش وقتها لي بارتي ديكولوري باش يخطب فيهم الكولور يكون افتح شويه ولا نيونس ولا الرفلي باش يخطب فيهم اكثر، مع الباز اللي موجوده كيف كيف باش تمشي للرفلي هذاك باش نلقاو اكيد تمويجه في الشعر نتاع الكولور هذيك اللي ما تنجمش تفهمها شنيا كيما نجمو كيف كيف نعملوها احنا
4: تنجح
5: يعني متعمدين
4: جوستومون. بي بالنسبه للي كوب القصات نتاع الشعر
5: القصات تول القصات اغلبيه النساء قاعده تجي على القصات، يعني فما اقبال كبير على حكايه القصات

0: الساعات اللي قاعدين يجيوا. وكما قلت لك
1: القصة ديرجع على الاخر توا
0: ديرجع باش رجعت الفرونجري دو يعني فما شكون حتى يجيك جوست يحب بوانت وقصة
1: سطو
0: البنيات سطو اللي يقراو يعني والكل هذا هو
1: بلي موضوع القصة خلينا نحلو بارانتيز اسكو يمشي حسب الفورم تاع الوجه شنو اللي ويتي جبين صغير جبين ما فما فما اللي تقول لك لي نحب القصة هذه وتنجم ما تمشيش معها
0: صحيت بهنيتي بالنسبة للقصة راي كيما تحكي انت ساعة يجيب لي تصويره نجيب تصويره تقول لك نحب القصة هكا نجي نقول ما عنديش جبين تقول لي ساعة هي تشوف في روحها عندها جبين قلت لها ما فماش انا ما عنديش برشا في الويكاند اللي فاتت ام وبنتها جات الام تقول لها يا بنتي وين وهالجبين باش تغطيتي ما فيك شيء وجهك قد الطرف وهي ولينا بشويه بشويه اقنعناها عملت برونجري دو والدنيا وما احلاها وبعد شافت التغيير وشافت اللي خير
1: رأيين خير من رأي
0: فوالا هذا هو الفرنش تتدخل فيها برشا حاجات يعني الفورم تاع الوجه خاطر فما شكون حتى ما عندوش جبين لكن عنده طول في الوجه الوجه طويل دونك في الكا هذيك الفرنش باش تغير فما اللي الوجه مدور يحبوا نعملوا فوليوم الفوق شويه باش يهز الوجه شويه كيف كيف يعني
1: توا انا اكزامبل حي قدامك جيتك نحب نعمل قصه شنو هي القصه اللي تمشي معايا قصة قصيرة قصة كيفاش
0: لا لا مش قصيرة بالنسبة لك انت ايه؟ مش قصيرة تكون طويلة شوية وإلا أقصر شوية من الطويل نجم تخلي شعر كيما هو تاو
1: جوست لي بونتك هاو
0: جوست القصة برك تعمل تغيير
1: واضح هكا حققت لك حلمتك في هكا الصورة الإذاعية أمل حققت لك حلمتك سي خاطر أمل ديما من الناس اللي تشجعني باش نقص قصة وين
0: إن شاء الله إن شاء الله نعملوا كولور وقصة
1: كولور وقصة تغيير
0: إن شاء الله
2: تخش تخلي شعر كيما هو
1: واضح سي محفوظ عندك سؤال
2: عندي سؤال باعتباره خبير في التجميل أو في الجمال
1: بالطبيعة
2: والجمال علم رو
1: وعنده أكاديمي
0: شوف علم من
2: فريدريك أنجلز عمل كتاب على علم الجمال
0: أيه.
2: وإحنا جاي على كل
0: حال
2: الحجم تاع الشعر والكولور تاع الشعر يتمشى تاخذ على الاعتبار الفورم تاع الوجه وتاخذ على الاعتبار الكولور دو لابو
0: بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة
2: معناها مش هكاك برا هو لوحده يبدا
0: يتكلم الكولور دو بو كيف كيف عنده تاثير في اختيار مثلا كيما تو احنا
1: ولون العينين زيدا
0: صحيت ولون العينين برشا حاجات
2: لون العينين زيدا ايوه
0: ولون العينين
1: والفقره كبيره وفقره خاصه بالنساء
2: لا انا اتساءل انا اتساءل
1: لا نفدلك عليك فقره خاصه بالنساء والرجال
0: احنا ما نبخلوش عليهم مره
2: اي خاصه بالنساء وجايبه احمد بجوجه
1: ايه ليه بالنساء والرجال
2: ايه يا نتناغموا على الاقل
1: اما احمد بجوجه خبير في ميدان الحربي خبرته قاعدين
2: وانا اسال خبيرا
1: نعم
0: خبير وخبير وخبير النقطه توا اللي قلتها قبيلي اللي يعني علم راهي
1: علم
0: علم احنا توا البريود الأولانية كي نبداو في الأكاديمية نبداو بالدروس النظرية باش نحضروا التلمذة للتدريب والكل ما نجموش نبداو بالتدريب طول نبداو بالدروس النظرية كيما تحكي فيها باش نوضحوا لهم اللي هي راهي ماهيش هكاك مش ابرونتيساج راهي علم راهم بعد كي باش نخدموا كوسوا مكياج كوسوا كوب كوسوا كولور رانا باش نرجعوا كيما قلت المعطيات مش هكاك ماهيش إجا وعمل يعني كما قولوا عشوائي
1: قاعدين نشوفوا في الفيديو قاعدين نشوفوا في دي تكنيك قاعدين يعتمدوا فيهم وتعتمدوا فيهم قاعدين نشوفوا في برشا نظام في الأكاديمية أنا قلت هيك حكينا شوية مش برشا في الأوف قلت لك سيد أحمد راو الدومين ياسر اتخلط قطاع كما أغلبية القطاعات اليوم سي مالورو أنا يؤسفني أني نقولها سمحني معناتها بعد إذنك أنه تمشي معناتها تتعلم مش تقرأ وفرق بين أنك تقرأ وتحل بين أنك تمشي تتعلم ومن بعد تحل وتبدأ تخدم تسترزق رخصة نسترزق معناتها من غير تكوين وفي قطاع في التجميل أو التكوين مهم جدا امشي أقرأ كون روحك ومن بعد اخدم حل
0: هذه هي هذه يعني هي هو المشكلة زادة في الحكاية

0: هذه انه يأثر حتى على الحرفيين وعلى المردود نتاعهم الكل. وقت اللي انت تتخلط هكا برشا تولي راهو الحرفي الصحيح والكل باش تجيه برشا تكسير اسوأ. مثلا برشا واحد انت الاخر يخدم كما نقولوا عشوائي, يخدم برودوي ماتريال ما نعرفش شنو, ما نعرفش قيمته, بعد شويه ترى دي بروموسيون تقول انت هذا باش يخدم, كان باش تحسب برودوي باش تحسب واحد تلقى عباره يخدم بالماء. احنا مش هذايا نحكيو, انك باش تكون زادة الاسوام ولا لي بري باش يكونوا عاليين, ولا بالعكس احنا ديما في تو احنا الناس الكل تونس الكل في واحد احنا بيدنا حتى في لي بري باش يكونوا اتيدي على الاخر. اما زادة مش باش نخدموا بالخساره ومش باش نخدموا برودوي, خاطر انت اذا تحب حاجه باهيه وتحب
1: ما المشكل بعد ما تدقلك شعرها وتلكو تجي تصلحوا بعند البيت
0: وقتها
1: بعد ما تخسر هي
0: خسرت أكثر من اللي كانت باش يعني تصرفوا في العادة يعني.
1: استحفظوا على شعوراتكم وفي فما لي سوان بيان سور, عندكم لي سوان تحدثنا عليهم جمع اللي تعديت قبل, راو سي تري امبورطون, تقص اوكي تسبخ اوكي, اما لي سوان مهمين جدا باش يحافظوا على الشعره. وسيد احمد تحدثت انت في الحصه اللي تعديت, نذكروا فيسا فيسا انه كل شعره تستحق سوان, وعندك لي سوان الملائمين للشعره لجميع انواع الشعره.
0: فوالا هو كما قلنا ديما هكا بين الفصول انت تو فما يلزم العنايه هذيك. العنايه تنجم بالنسبه للشعر اللي مش تاع برشا تنجم حتى تكون في المنزل في الدار. واحد شكون اللي يستحق في الصالون دو كوافير اللي شعره فريمون تاع برشا والكل, خاطر لي سوان اللي في الصالون هما دي سوان انتنسيف يعني وين شويه يعني للتا اللي متشعر اللي وصلت لمرحله تعبه اكثر والابن ما ينجمش يقص ياسر مثلا تقاطول متشعر ما يسمحش انه باش نقصه برشا باش تتصلح الحكايه هذيك, وقتها نلتجئوا للي سوان هذو.
1: بي إيمان من منزل بوركيبة قالت لك بوشوشة بن أحمد أهلا وسهلا مرحبا بيك, قداش نبدأ نستنى نهار الثلاث في الروبريك. قالت لك بربي أعطينا رأيك في موضوع قاعد يداول برشا, نسمعوا كل واحد ورأيه فيه, الموضوع البروتيين إسكو ينفع الشعرة وإلا لينا شعري ناتورال عمري ما حطيت فيه صبيغة, مي نخمم أني نعمل بروتيين على خاطر نخدم والبروشينك ما يشدنيش, نصحوني شنو رأيك الموضوع هذايا. فما برشا يشجعوا فيا وبرشا في نفس الوقت يقولوا لي اتوا شعرك يتيح ويتهلك من البروتين.
0: نقطه مهمه وهذه بيدي انا ديما نتعرض لها في الصالون, يسالوني ساعه تجيك ليونت تقول لك انا شعري تهلك بالبروتين, نقعد بيت هو انس احنا تعرف نسميه ان سوان ليسون سوان وليسا. صدقني اذا تخدم بالبرودوية الصحيح ومع تكنيسيان صحيح بالعكس ما عنده حتى تأثير, بالعكس باش يحسن لك بالشعر نتاعك باش يخليك الكوافاج نتاعك ساهل. كما قلت انت شنو اللي عنده مشكلة انه البروشينك ما يشدلوش ولا واحد واش ترسيله بعد في النهار بالمرتين وبالثلاثة هو يحاول في البلاك اللي هي تهلك الشعر على الاخر, وينجم يكون حتى خاطر عبد ماهوش كيما عبد بروفيسيونيل باش يعرف قداش السخانه اللي باش يحطها للبلاك ويطالي مزروب يحط اعلى سخانه يخدم. لذلك باش نتجنب هذا الكل نعمل بروتيين على روحي, هو ديجا انا عندي في العام مرتين في العام نجم نعمل بروتيين, كل سيموا نعمل بروتيين كان نحب لي شوفو ليس والكل نعمل بروتيين, اما نعرف وين نخدم البروتيين نتاعي ونعرف باش يخدمني وكل شيء. خاطر
1: تجري وراء البروموات واسمع اللي ما تسمع 80 دينار
0: احسبها
1: 80 دينار تعمل لك بروتين 100 دينار وحسب راو 100 دينار بروموشن شعرك قصير طويل متوسط ايش عم بروتين.
0: هذا هو اللي كنا نحكيو فيه انه خاطر انت اي سيرفيس فيه برودوي وفيه المندوف دونك يلزم حتى نكونوا عقلانيين لهنا وننظروا الامور يعني بجديه. كان ريت بروموسيون ما يجريوش ورا لي بروموسيون برشا, فما بروموسيون مقبوله ومحلاها وتقول معقوله وفما دي بروموسيون مش معقولين.
1: واضح.
0: اما هذا سؤال كيما قلت نطمنكم اللي راهو يخدم بروتيين والا كيراتين ولا هو تو احنا الاغلبيه ولا ماشيين الاغلبيه موجود بروتيين. البروتيين راهو كان تخدم عند الانسان الصحيح تخدم ببرودوي صحيح راهو ما عندك حتى قلق، خاطر راهو حتى كي نجيو باش نعاودو البروتيين بعد 6 اشهر راهو مش كيما تخدم اول مره، راهو زاد كي باش نخدموا البروتيين على شعر مش كيما باش نخدموه على شعر اخر، مش الشعر الفان كيما الشعر الخشينه كيما الشعر الكريبي كيما الواحد، حتى من حطنا نتا السخانه في البلاك اللي باش نخدموا به، ما نقولك باش نخدم بالبلاك، اي نخدموا بالبلاك، لكن سخانه البلاك تختلف مش كيما ال 180 كيما ال 230 درجه.
1: وي واضح واضح
0: مش كيف كيف
1: سي سي تري امبورطون انك تعرف وين بالحق معناتها وين وين وين تمشي تختار تختار ما تخممش في الصوم، تختار المكان اللي باش تحتفظ بيها عليه سواء شعرتك سواء مكياج اي حاجه تخص التجميل. مرحبا بديتوا لي كور سي بون ولا مزلت
0: بدينا
1: افتحت العام
0: الحمد لله
1: ان شاء الله بالتوفيق
0: بدينا توفيق عايشك وديما محلاها البريود الاولى هكا والبنيات مازالوا كيما نقولوا ما يعرفوش بعضهم مازالوا البنيات والولاد، تحيه لهم الناس الكل زادوا تحيه للفريق العامل معايا الكل نوجه لهم تحية خطر يعني تعبنا شوية البريود اللي فاتت في التحضيرات وفي الواحد وإن شاء الله إن شاء الله سنة تكوينية موفقة.
1: مازلتوا تقبلوا توا؟
0: بالطبيعة مازلنا خطر هي تقعد شهر كامل بعد الواحد مازال اللي نجم يلتحق ينجم يلتحق يلتحق بينا حتى تهبط دورة أخرى بعد إن شاء الله.
1: فوالا دونك 98 785 442 99 488 442 هكا افيشي تنجموا تدخلوا على صفحتنا تشوفوا الفيديو تتواصلوا مع سيد احمد بيه.
0: اختي ناديه فما حكايه على حكايه السبيسياليتي برشا يسالوا فيا تو انا ديما نخير السبيسياليتي نهبطهم بعد ما نركح اموري مع التلامذه نتاع الفورماسيون دو باز يعني ان شاء الله في الايامات القادمه باش تكون تهبط لي باك نتاع السبيسياليتي
1: يعني اللي يحب يعمل انجلوري والا سيلاسيل ولا فوالا
0: ان شاء الله.
1: واضح مرحبا بالناس الكل يعطيك الصحة الخبير في الحلاقة والتجميل بوشوشة بن أحمد ميرسي بوكو
0: عايشك يا
1: نصائح قايمة معلومات
0: عايشك قبل ما نكملوا إن شاء الله زاد نحطوا التلامذة تلامذة القدم ولا وجدد اللي تخرجوا السنة الفاتت على التظاهرة اللي باش تصير في بنزرت اللي هي كاس بنزرت اللي تنظموا الجامعة التونسية للحرفيين الصغرى والمتوسطة والمكتب الجهوي في بنزرت باش يجيو ينجموا يجيو يقيدوا ويسجلوا هذا في الأكاديمي باش اللي ما ينجمش يكلم خونا ناصر والكل واحد وانا نشجعهم واحد من الناس باش يخوضوا التجربة هذية هي كفيها ان جورني دو فورماسيون ان جورني دو كونكور
1: وكسب الثقة زيدا مهم جدا انك انت تظهر وتظهر لنا زيدا مهاراتك وتعطيك ثقة
0: وتحدد زيدا انت وين في وسط الواحد الكل احنا كي نشوف وراي التجربة هذيك تخلي الواحد يقيم روحه ولا التقييم انا نقول له مش باش يبخلوا ولا باش يعملوا بالعكس باش يخليه ويكون حافز انه باش يزيد يخدم.
1: واضح شكرا لك الخبير في الحلاقه والتجميل بوشوشة بن احمد يعطيك الصحه ميرسي بوكو شكرا على حسن المتابعه والاهتمام نرجع لكم في بوانك تو جوست بعد شويه.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معنها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
2: مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع. العديد من العناوين والأخبار اللي تستنى فيكم في نهارك زين. ألفا بونجور.
3: أهلا نادية، إن شاء الله نهارك زين سي محفوظ.
4: أكيد
3: سعيد. وتحية لكل أو في إذاعة أوكسجين فام وين ما قاعدين يتبعوا فينا، وإن شاء الله ربي يسهل قسم كل حد قاعد يفركس على خدمة وإلا يحب يحصل من الوضعية متاع الخدمة متاعه، وإلا زيد باش يبعث مشروع ولا يخمم باش يبعث مشروع. إن شاء الله ربي يسهل قسم الناس الكل مشكلة البطالة ومعضلة البطالة. كان البارح سيد رئيس الجمهورية في لقاء في قصر قرطاج كان تناول الموضوع هذايا بحضور السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التكوين المهني والتشغيل. كان تحدث على موضوع البطالة وموضوع التشغيل، وقال راهو معناتها ماهوش العاطلين على العمل، هما بإرادتهم يحبوا معناتها يقعدوا عاطلين على العمل. على هذاك فما آليات يلزم طرحها، فما مواضيع يلزم بالقانون يتم تطبيقها على الجميع. كان سيد رئيس الجمهورية قال راهو بالنسبة للمراحل اللي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 اللي هو المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام بالوظيفة العمومية. كان تحدث عليه البارح سيد رئيس الجمهورية اللي هو معناتها كما قلت وسيد المستمعين مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني. تحدث في موضوع البطالة وقال راه فما عديد الأسباب تراكمت على امتداد عقود من الزمن، في مقدمتها الانتدابات اللي تمت على أساس شهائد مدلسة. وإحنا كنا تحدثنا المرة اللي فاتت قلنا وين وصل موضوع شهائد المدلسة والانتدابات اللي بالشهيد الغالطة والدوسي الأحمر اللي فوق طاولة السيد رئيس الجمهورية. كان قال راهو فما زادة تمت انتدابهم بشهائد مدلسة ودون أن يكون المنتدب متحصل على شهادة علمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، بل أن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. جات فترة بالانتماءات تصير الانتدابات واللي عندهم شهاد يقول لك مش نعمل بها الشهادة هذيك، راهو عنا فلان ولد فلان وصاحب علان وذي كل رانا عشناهم في مختلف المناطق في مختلف ولايات الجمهورية. وكان أكد رئيس الجمهورية قال إنه العطل على العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع فضلا على الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، فقد حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيره. وهذا يراه معناتها عاشوها عدد كبير من الشباب اللي وصل يقول انا علاش قريت وين علاش تعبت وين علاش خديت الشهاده هذيا، في المقابل فما شكون ما عندوش حتى شهاده وفاكلي بلاستي، بمعنى هذايا راهو فاكلي بلاستي. وفما اولياء يقول لك انا استثمرت في اولادي قريتهم ثلاثه اربعه وخذوا الشهاد وهاكم قاعدين بطاله، وفلان ما عندوش حتى شهاده نهار كله هو قاعد في القهوه ولا قاعد لاصق في فلان، وهوكا تم انتدابه وترسم وياخذ في الامتيازات الكل ويحس بالضيم الشاب هذاك، والأولياء يحسوا بالقهر كيفاش وصلوا. جات فترة واللي يقولوا الشهادة العلمية ما عندهاش حتى قيمة قدام لي قاعد صاير بالنسبة للانتدابات في مرحلة ما. وكان أكد رئيس الدولة قال أنه أنها هذه المرحلة ليست مرحلة سجال وإنما هي مرحلة عمل والصدق وتعفف ووفاء، وأشار إلى قال أنه شعبنا الذي قدم شهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل. وأضاف زاد قال أن الشعب التونسي شق طريقه ولا يزال يشق صامدا، هكشني قال السيد رئيس الجمهورية. وأكد قال أنه الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد عهدا بعد عهد، إن العهد كان مسؤولا. هكا سيد رئيس الجمهورية شني قال البارح أثناء لقائه مع سيد رئيس الحكومة والسيد وزير التكوين المهني والتشغيل. سي محفوظ.
4: والله
0: صحة سيد أولف، ختمها وانت ختمتها في السرد متاعك بآية قرآنية، ووفوا بالعهد أن العهد كان مسؤولا، والعهد اللي قطعه السيد رئيس الجمهورية مع الشعب بعد 25 جويلية أو إثر 25 جويلية لازال متواصلا. ولكن اليوم الشهادة المدلسة تحدث عليها وأكثر من مرة تحدث عليها، الإدارات تعج بهم، والمقصود هو قال ينتموا إلى جهة معينة معروف لشكون ينتموا، للحزب اللي حكم العشرية السوداء كل اللي هو زرعها في مفاصل الدولة أينما تولي وجد في تونس في الإدارة إلا وحشا فيها جماعة متاعه، ولا الآن ما زالوا موجودين بشهائد مدلسة وبعدم كفاءة وإلى آخره. المهم يدخل يخدم برقه ويصبح يغرف الفلوس. كذلك عجز الصناديق الاجتماعية، ويعرف سيد رئيس الجمهورية كيفاش تم عجز الصناديق الاجتماعية، اليوم الأزمة متاعهم كيفاش وقعت. دائب جماعة العفو والتشريع العام الفولو دير يجب نتكلموا بكل صراحة، واليوم يجب تنفيذ التصورات الرئاسية ذي أو المنهج الرئاسي في سياسة البلاد. يا أخي الحكومة عليها تطبيق، مش حكومة جي تسمع السيد رئيس الجمهورية ثم يعودون إلى قواعدهم سالمين. لا يا أخوي، يجب يطبق الرأي ذاك، يجب يطبق. الإدارات لحد الآن ما نفضتش روحها الشهيد المدلسة،
3: وإحنا شفنا الاحتجاجات مؤخرا نمتاع المتحصلين على شهادة الدكتوراه واللي ما تمش انتدابهم، متحصلين على شهادة الأساتذة والمعلمين
0: أمنيا نقبل وإلى آخره. وين هما ثم كل هم قاعدين سايبين في الطبيعة، وفي حين أن الدولة تمتلك القوانين وتمتلك الوثائق وتمتلك الشهادات وتمتلك كل ما يمكن أن يسهل لها عملية تطهير الإدارة. على ذاك اليوم هك تشوف أنت رئيس الدولة يا أخو مواقف كبيرة برشا متعطف وإلى آخره، ولكن التطبيق فيما بعد نلقاه ماهوش كما الرئيس عب. على هذا الكل يقع، ليش يقع هذا؟ لأنه في مفاصل الدولة الناس هذوما اللي داخلين بالولايات لهنا وين ما يعدوش تنفيذ آراء رئيس الجمهورية، ما يعدوهاش، ما تنفذش،
3: تتعطل
0: يا رحم والديك.
3: وكان قالها سيد رئيس الجمهورية راهو المسؤول اللي ما هوش قادر باش يقرب من المواطن وباش يوصل معناتها باش يطبق القرارات اللي كان قالهم سيد رئيس الجمهورية ما عندوش مكان في الدولة.
0: هكا ولا ما أنا قديش من معاد من مواطن بالله قرر أولاده وبنياته ويعلم ربي كيفاش وصلهم باش قراو في الجامعة، تعرف في التعليم العالي ولا فيهم كلفة مالية مصاريف ونجحوا وخذوا الشهيد قعدوا له بطالة يخزر لهم بالله كيفاش هذي،
3: وعرسوا وجيبوا
0: العرس
3: وجيبوا أولاد ويقول لك أنا كيف بش أقول الولدي أقرأ وأنا قريت وخذيت شهيد الكل
0: قفة
3: شهيد، يقول له أنا شنعم في المقابل فما شكون ما عندوش شهيد ويخدم ويدور بقفة فلس.
0: نعم
2: أما رو لي إنك تحمل شهيدة عليا، هذا رو فخر لك أنت وتتويج المسيرة تعبت فيها وتكريم لعائلتك اللي تعبت وصرفت. أنا نعرف شكون اللي عرست وجابت صغير وسنة دخلت تخدم أستاذ التربية بدنية عندها 14 سنة بتعلى كان ما جاتش الشهادة ما تدخلش تخصحي وتنازلت معنيتها في الخارج وجات وبش تخدم وفرحانة يسر بخدمتها بعد 14 سنة. إذا كان ما عندكش شهادة كي تقعد عمرك الكل
3: على ذكره الشهادة
2: مهمة جدا، هذا اللي أنا حامل شهادة وشهادة ما عندها وين توصل وما عندي علش نقرأ وقفة فلوس بالنسبة لي أنا ما
3: لا أنا مش نبرك
2: نحكي أنا على شهادتك وقرايتك اللي هي باش توصلك.
0: ثم حلول الحل الأولاني هو بالنسبة لحامل الشهادات العليا دكتوراه ماجستير أستاذية في مختلف
2: الاختصاصات
0: هذوما قابلة الدولة. أيضا مشيت لثنية أخرى زاد برابو الدولة التونسية مشيت لثنية أخرى مهمة اللي هي اللي ما عندهمش شهادة عليا ومشاو عملوا تكوين مهني ولهنا يلزم التركيز على التكوين المهني. حلت لهم أسواق في الخارج
2: صحيح
0: هذا باب الشهادة العلمية اللي تاخذها من مراكز التكوين المهني
2: عندك شهادة
3: عندك شهادة
2: عندك شهادة
3: وعندك شهادة علمية أستاذية وتمشي تعمل تكوين مستمر باش تدعم الشهادة متاعك في مراكز التكوين المهني.
2: نرجع توا للكلام اللي قالته ألفا، قاعدين نتفرجوا بشهيدنا ونتفرجوا في جماعة اللي يهزوا في قفا فلوس. اللي صاير على تيك توك ألفا توا ولا معلمة في القسم تستعمل في تليفونها وتصور تيك توك، معلمة عندها شهادة وتخدم تخدم عاتي، خلينا في اللي عندهم شيء وتخدم وتدي تعاون في روحها تهبط على تيك توك غير كيفاش تربح فلوس. تبروا فيهم على تيك توك، ما نحكيوش على اللي ما عندهم حتى شيء. اليوم اللي قاعدين نتفرجوا في الفلوس السهله كيفاش تدخل، زيد احنا زيد عندنا صغار وفما اجيال. لو انا لهنا اذا كنا نتحدث هكا يا ألفة سامحني، خاطر القضيه مش مجرد انت دبيت والا تخدم اليوم ولا العام الجاي، قضيه كرامه، قضيه امل، قضيه ثقه في قيمه التعليم. ما يلزمش التعليم اليوم يفقد القيمه نتاعو. من الصعب انك تطلب من الشاب، نعرف انه يدرس سنوات وسنوات طويله ونعرف انه التعليم يطلب مجهود وسهر الليالي وبرشا مصروف والتعليم المجاني كذبه في تونس، لكن ويطور من روحه وتخليه قد بعد التخرج قدام ابواب مغلقه مسكره في وجهه وانتظار مفتوح، صعيب عليه. نعرف اللي هو صعيب عليه. ايما يلزمنا نشجع والتعليم تقعد قيمته كبيرة، ويلزم اليوم في تونس تكون فما سياسة تشغيل مستدامة. مش معناتها يلزم. وحاجة اخرى حكينا فيها قبل كنت تذكر، دونك معنيش برشا وقت احنا توا، يقول لي إليس عنا فاصل الجامعة اربطها بحاجيات الاقتصاد. السوق الشغل خليه
3: فما تحليل
2: مع الاختصاصات، وشنو اللي يتطلب سوق الشغل اليوم.
0: تأثير المؤسسات
2: أخلق فرص حقيقية معناتها في القطاع العام والقطاع الخاص. ادعم
3: وبعث المشاريع الخاصة والاستثمار.
2: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. المشوار متواصل، نرجع لكم بعد شوية مع مروة العمراوي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11. راديو أكسجين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: راديو أوكسيجين FM

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح الخير نادية، صباح الخير مستمعين للناس الكل.
2: مشروبات قلت لي شنية تنحي؟
3: الكورتيزول، طيح الكورتيزول.
2: طيح الكورتيزول، فماش حاجات نحي ستريس؟
3: ايه جستونا، هي ديدا، هي ديدا، خاطر هو هرمون ستريس الكورتيزول. اليوم باش نخص كلامي أكثر بالنسبة للنساء، خاطر هما أكثر حساسين للنقطة هذه. فما نسبة كبيرة متاع النساء عندها كرش، كسوسوا غريس وإلا نفخ. انت خاطر ديما كلمه فما لبس في حكايه نفيخ ولا موش نفيخ، راهو حتى ولو يكون فما كرش وفيها غريس، يكون السبب فيها مش كان الماكله بركه. ساعات بالحق معناها ما فماش كميه نتاع ماكله والا كاليتي نتاع ماكله اللي فريمون تتسبب في على الاقل خلينا نقولوا الحجم هذاك نتاع الكرش تكون تحسها اكثر من اللي نورمال ما تكون عليه. هذايا السبب فيه الكورتيزول ما يتيحش في الليل. نورمال ما الكورتيزول في الليل يتيح باش الجسم يدخل في النوم العميق باش يرتاح وباش يصبح معناتها يؤدي وظائفه كيما يلزم. إذا كان ما يتيحش الكورتيزول في الليل، الأمور تدخل بعضها، البدن ما يرتاحش، تتراكم الدهون، يصير فما ستوكاج في أونيفو أبدومينال على خاطر الكورتيزول كي يبدأ طالع يمس الانسولين، تصير فما مقاومة انسولين وتنجر عليها المشاكل متاع مقاومة الانسولين، تقوم تعبة حتى أكثر من اللي أنت مثلا برشا هذية ديجا نسمعوها يقول لك رقد تعب قم تعب أكثر معناها يزيد الالتهابات كي يبدأ فما التهابات في الجسم متاعنا. ما يصيرش أبسط شيء، ما يصيرش فما حرق دهون. يقولك نعمل في ريجيم وما فما حتى شيء، راهو على خاطر فما برشا التهابات في الجسم متاعك. ما نش باش نحكي مع الأسباب، هي أولها النظام الغذائي، راهو على فكرة معناه باش نكونوا واضحين، راهو أبار ستريس والظروف الخارجية اللي خاطر مش كي نحكيو على كورتيزول معناتها راهو هرمون ستريس كان خاطر تغششنا باش يطلع، راهو حتى الريتم ليجين دو في نتاعنا عندها دخل كبير في النقطة هذه. اليوم باش نحكيو على 4 انفوجيون نجمو نستعملوهم، دي انفوجيون ما بين حاجات إضافات للماء نستعملوهم في الليل في البارتي الاخيره نتاع النهار نتاعنا، تخلي الكورتيزول يتيح، تهدي البدن وتحسن في كاليتي النوم وتقلل من احساس الرزن والنفاخ اللي نحسه ساعات. يقول لك من الصباح نبدا نحس في روحي رزين وفما نفاخ وقلق في كرشي. اول انفيجيون هي البابونج مع دي ترانش نتاع قارص. البابونج معناتها ديجا معروف في انه يحسن كاليتي النوم، يهدئ، هو يضبط بالكدي ال معناتها النيفو الكورتيزول، يخلي الجسم يوصل مرحله الريلاكساسيون اللي يلزمه يوصل لها نورمالمون في الليل، دونك يحسن في كاليتي النوم، جوده النوم تكون باهيه، هذا اللي يخليك تصبح مرتاح والهرمونات تتعدل. كيف المشروب الذهبي كنا حكينا عليه في برشا مناسبات ناديه اللي هو الكركم بالحليب. هو ليديال انه الحليب يكون فيجيتال خاصة حليب جوز الهند، لكن لظروفنا نمشي ورواحنا بالحليب العادي متاعنا تنجح، خاطر تنجح عليه تلمو بالحق. الكركم عنده فاعلية كبيرة وكبيرة برشا. المشروب هذية يمنع الالتهابات، وخاطر قد كما كنت نحكي قد ما يكون فما التهابات في البدن قد ما يكون الجسم في حالة تهاب في حالة أليخت، دونك فما ستريس، فما الكورتيزول يدخل بعضه والهرمونات تدخل بعضها، خاطر البدن لهنا يحس روحه في حالة اختر. كيس مي تو سامبلومون نحطو فيه رشة متاع ملح يكون بحري. يكون ناتشوريل. هذه يتعدل الزيلكتروديت في الجسم نتاعنا، تنشط الخليه كي نحكيو على املاح. راه ديما الملح مظلوم، ديما نحس نقولوا ملح معناتها خايب، راه لي راه الصوديوم عنده دخل كبير في العديد من الوظائف نتاع الخليه، في انها الخليه تكون ناشطه، تكون تخدم في خدمتها كيما يلزم. راهو تستحق الصوديوم كي بيان سور في معناتها بحاجات معينه، بكميات معينه ومضبوطه وفي نطاق نظام يكون معدل باش تعطي فعاليتها لهنا. قد ما تكون الخليه مرتاحه تتنفس مليحه، ترى الخليه هي بيدي تتنفس، تكون ناشطه، قد ما يتجدد الخليه في الجسم نتاعنا ديجا نلاحظوا حتى في البشره نتاعنا، خاطر هذيك حاجه فيزيبل. قد ما تكون البشره نتاعك متجدده الخليه نتاعها قد ما تكون في صحه جيده، دونك تصبح مرتاح وبدنك معناتها ماخو القسط اللي نورمالمون ياخذو، خاطر راهو النوم باش الجسم نتاعي يعاود يعمل حساباته ويعمل ديتوكسيفيكاسيون لروحه باش يصبح مرتاح في نهاره. دونك اخر مشروب ناديه اللي هو الكاكاو، واللي نزيدوا عليه رشه خفيفه نتاع قرفه. القرفه والكاكاو لهنا معروفين ياسر قديش عندهم دخل بالغلاكساسيون وبالراحه،
2: اما مع بعضهم
3: ما بالعكس يقوي الجو نتاع كينو شوكولاتي. راهي ما نعرف اللي هما حاجه تحسهم ما يجيوش
2: عاد على بعضهم.
3: بالحق راهو كي تحطوا الكاكاو في ماء دافي بالكدا وديتوا عليه رشه القرفه فيها الكوتي شكري باش تعزز القوه نتاع الجو هذيك نتاع كيني شوكولا نوار، تجي حاجه باهيه. ناكد لكم النقطه هذيا. الكاكاو فيه تريبتوفان، القرفه فيها معناتها دي سوبستانس اللي تهدئ بالكدا، تعدل التونسيون، تعدل السكر، دونك يوصل الجسم نتاعي لحاله الهدوء التام اللي تخليه يرقد بالكدا، يعمل الديتوكسيفيكاسيون نتاعو اللي يعملها ناتورالمون في الليل، يصبح مرتاح. واذا كان رقدنا مليح دونك ديستوكاج نتاع السكر نتاع الجريس باش يصير كيما يلزم، خاطر في الليل راهو اكثر وقت يحرق فيه ويعدل حساباته الجسم نتاعي. تصبح ناشط ومرتاح، وهذا اللي قوي في معدل الحرق نتاعك. راهو ما يكفيش انك تكون منظم في الريجيم نتاعك، حتى الظروف اللي تهيئها للبدنك باش هو جوستومون الميتابوليزم يخدم كيما يلزم عندها دخل كبير برشا. دونك ما نسالوش شبيه الريجيم في حد ذاته وشبيني هاني ما بلبسطش، راهو لي راهو انت كيفاش عايش، كيفاش ترقد، كيفاش معناتها الظروف اللي محيطه بيك عندها دخل رئيسي ومفصلي، هي الاولى قبل الريجيم. راه
2: واضح، دونك سي تري امبورطون اللي قلتو يا مروة، يعطيك الصحه. هذوما معناتها حاجات تنجم تفيدنا في ظل الوضع اللي احنا عايشين فيه اليوم يوميا، راهو بالستريس
3: جوستمون. هو راهو ستريس نيديا، كي نقولوا ستريس احنا ديما حاجه خايبه، لكن راهو ستريس ماهوش خايب بالدرجه اللي احنا في بالنا بها. الخطوره نتاع ستريس على البدن نتاعنا مش في ستريس في حد ذاتها، تراكم ستريس هو الخطير في الموضوع. انك تتعامل مع جسمك اول باول، ما نخليوش كريدي نتاع ستريس، راهو ما يضرنيش ستريس في الحاله هذيك، اما انك تعبي ستريس تعبي تعبي تعبي لين تحس روحك بالحق توصل النقطة انه الجسم نتاعك يولي باش يعمل رياكسيون، خاطر باش يحس روحه في خطر لهنا. اما انه كل يوم نكونوا في نظام معين ونوفر لجسمي الظروف اللي تخليه ينجم يرتاح، بالعكس وقتها ماهيش باش تقلقنا.
2: تري بيان، يعطيك الصحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا ليك. شكرا للمستمعين، ألفة الجندوبي في المواد الإخباري التسعة ونص تسمعوها آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية.
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر.

البلاستيك. مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرواند. من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أوكسجين اف ام،
2: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين اف ام،
4: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وفي إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، انطلق اليوم الصبح بمركز الصحة الأساسية في الختمين الراجع بالنظر إلى الدائرة الصحية بالعالية يوم توعوي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وذلك تحت إشراف المستشفى المحلي بالعالية والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت. وفي موضوع آخر، وإلى مزيد دعم فرص التشغيل والاستجابة لحاجيات المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج الصناعي، ينتظم اليوم بمكتب التشغيل والعمل المستقل ببنزرت يوم جهوي للتشغيل في قطاع النسيج الصناعي ببنزرت. أكثر تفاصيل حاضر معنا سيد سامي الدريدي رئيس مكتب التشغيل بمنزل بورقيبة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا بكم.
4: مرحبا بك. تعطينا أكثر تفاصيل على اليوم الجهوي.
5: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين في جانا ثاني.
4: مرحبا.
5: هو يوم مفتوح في قطاع النسيج الصناعي، أن مؤسسة منتصبة في المنطقة الصناعية بلاد بورقيبة عندها إشعاع على كامل الولاية والولايات المجاورة، ترغب في امتداد عمال وعاملات في قطاع النسيج الصناعي. اللي عنده خبرة في هذا الميدان أو اللي عنده تكوين أو اللي يرغب في خوض هذه التجربة نجم يلتحق بالمؤسسة ويلتحق بنا في اليوم هذا، اليوم في بنزرت مكتب التشغيل بنزرت. هناك حوافز وامتيازات مادية إلى جانب النقل المضمون والتغطية الاجتماعية، وهذه اللي جبت في إطار مبادرة خاصة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل تحت إشراف وزارة التكوين المالي والتشغيل ومثلة في إداراتها المركزية والجهوية والمحلية. تقرر تنظيم أيام للتشغيل في قطاع النسيج الصناعي، والأيام هذه قسمت أنا اليوم في ولاية بنزرت، كان ولاية بنزرت وإن شاء الله غدوة حي 7 أكتوبر في ولاية منوبة، و 8 أكتوبر عاملين في ولاية أريانا مع الولايات المجاورة، ونهار 9 أكتوبر الختام باش يكون في تونس الكبرى. هذه اللي دعم فرص التشغيل واللي النهوض بالتشغيل في الدولة التونسية. احنا حبينا تو هذه المؤسسه نبذها رغباتها في القطاع، وراهي فرصه هذه للتشغيل لجميع المستويات.
4: شكرا لك سيد سامي الدريدي رئيس مكتب التشغيل بمنزل بورقيبة. كل المستمعين اللي راغبين في التشغيل يلتحقوا الآن إلى مكتب التشغيل في مدينة بنزرت للحضور إلى اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع النسيج الصناعي بمدينة بنزرت. وفي موضوع آخر، يطالب أولياء وطلبة عدد من المؤسسات الجامعية في منزل عبد الرحمن من مصالح الشركة الجهوية للنقل ببنزرت بالتدخل لإيجاد حل بخصوص تعطل الحفلة من منزل بورقيبة إلى منزل عبد الرحمن، مما يتسبب في تأخرهم اليومي والمتكرر عن الالتحاق بمقاعد الدراسة في منزل عبد الرحمن. وعلى صعيد الوطني، يتناول رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد خلال اللقاء لجمع البارح بقصر قرطاج برئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية زنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطلتهم بالقطاع العام وبالوظيفة العمومية. هذا وتعرض رئيس الدولة التونسية حسب بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهادة مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على شهادة العلمية التي تخول له المشاركة في عملية الانتداب، بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. وأكد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، فقد حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيره. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن شعبنا الذي قدم الشهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل. وأضاف رئيس الجمهورية التونسية أن الشعب شق طريقه ولا يزال يشق صامدا، ولن تثنيه الصعاب ولا الشقاق ولا التقلب ولا التلون بكل لون، وإنما رايته ستظل راية الوطن العزيز رمز العزة والسيادة. وقال رئيس الجمهورية إن الشعب هو كل يوم بل كل ساعة يقوم بعمليات فرز يفضح بها من أغرتهم أموال العمالة ولا يطيب لهم العيش إلا في دوائرها. وأكد رئيس الدولة خلال لقائه برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني بقصر قرطاج أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد عهدا بعد عهد إن العهد كان مسؤولا. وفي موضوع آخر، أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اليوم 3 أن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منح ترخيص لجمع تبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأضافت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس في بلاغة لها على صفحتها على الفيسبوك أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وسط الشراء. وشددت الأسواس على أن هذه العملية تتم دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحة التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر إلى تاريخ 2 جانفي 2027. وفي موضوع آخر، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم 3/6 أكتوبر 2026 جلسة عمل على الساعة 10 صباحا بالقاعة 3 لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. ويشار إلى أن مهام المستشار الجبائي تتمثل في مساعدة المطالب بالأداء على القيام بواجبه الجبائي وتقديم النصح والاستشارة والدفاع على مصالحه أمام إدارة الجباية أو المحاكم الباتة في القضايا الجبائية، وذلك طبقا للفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960. وفي نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمأوي الريفية، برمجت ولاية أريانا عمليات رش للمبيدات فوق ضفاف سبخة أريانا والمأوي المتواجدة بالمناطق اللي هي المنخفضات الساحلية الممتدة من جمرة إلى شمال رواد والمستنقعات المتواجدة بغابة جعفر وخلف محطة التطهير بشطرانة قرب حي النخيلات. وباش يتم تنفيذ هذه العمليات خلال أحد الأيام الممتدة بين 7 و17 أكتوبر الجاري، وذلك طيلة اليوم. وفي موضوع آخر، زاد تشهد عدد من المناطق بتونس العاصمة بداية من اليوم 3 اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بداية من الساعة 1 صباحا حسب ما أفادت بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها. وتشمل الانقطاعات معتمديتي المرسى حي بوسلسلة وبرج الحوكي وحي الطابق وحي الحكام وسيدي داود والبحر الأزرق. كذلك معتمدية الكرم والكرم الغربي حدائق قرطاج وعين زغوان الشمالية والجنوبية، ومعتمدية قرطاج حي محمد علي وقرطاج بيرسا، ومعتمدية حي الخضراء البحيرة واحد، ومعتمدية حلق الواد البحيرة 2، وحي طيب المهيري وحي الوهحات وحي السلامة والعوينة. كذلك تشهد معتمدية سكرة درف الضال انقطاع للماء الصالح للشرب، ومن المقرر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 1 بعد الزوال من يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر 2026. وفي شأن مالي أعلنت هيئة السوق المالية عن إطلاق دليل عملي بعنوان التوقي من عملية التحيل عبر الإنترنت وتعزيز يقظة المستثمرين، يتضمن جملة من الإرشادات العملية لمساعدة المستثمرين والعموم على التعرف على أساليب الاحتيال والاستدراج عبر الإنترنت وتحقق من المعلومات والعروض الاستثمارية وتجنب الوقوع ضحية الممارسة الاحتيالية اللي قد تستهدف مدخراتهم. وعلى صعيد الدولي، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء في وقت أسهمت فيه مرونة صادرة الخام من المنطقة واتفاق دول مجموعة السبعة على سحب كمية من الاحتياطات الطارئة في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. وعقدت السعودية وباكستان وتركيا اجتماع طارئ لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في الرياض البارح الاثنين للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاقية مكة بما يعزز التعاون الدفاعي واستمرار التنسيق والتشاور ويدعم الردع المشترك لحماية أمن وسيادة ومصالح الدول الأطراف. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم تعرض مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية لاعتداءين استهدفا مرافقهما البارح العشية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، ويكون طقس اليوم الثلاثاء مغيم جزئيا بأغلب جهات الجمهورية التونسية، فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. والحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. والريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى الريح أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبت. والبحر يكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل التونسية إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين بضرورة احترام الطريق وعدم المجاوزة بالنسبة لسواق الشاحنات الثقيلة. باستماع فيلمان
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان.
0: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر، لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
7: راديو أكسجين FM.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار من لا أفار.
1: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعون فينا الكل. دونك اليوم الثلاثاء أحسن الأفاريات تجينا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. مرحبا بك مريومة.
3: صباح الخير. صباح الورد وصباح الفل.
1: مرحبا. شنو أحوالك؟
3: الحمد لله والشكر لله. مادام فما لافاريات ونتنفسوا
1: وقت زين لاباس. صحيح باهي. باش نبداو بالانونس اللي عندنا الاولاني. فما ديار للبيع، فما بيان سور للكري، فما الخيرات الكل.
3: اي فما ديار للبيع، فما اراضي كيما عندنا الكري عندنا للبيع. ومع هذا الكل زيد عندنا كرهب لوكاسيون للكري. دونك اللي حب يكري كرهبه في زنزرت مرحبا بالناس الكل. او ككل بلاصه واحده عند اجونس موبيلير اكسبريس نورا.
1: باش نبداو. وين الدار للبيع؟
3: اليوم عندنا دار للبيع مستقله، هي موجوده في حي الصحه. المساحه نتاعها 362 متر مربع، فيها الطابق الارضي المساحه نتاعو 176 متر مربع، فيها فيراندا جراج 27 متر مربع، فيها صاله، فيها اربع بيوت نوم، زوج بيوت حمام، كوجينا. هذه الكل في الطابق الارضي. الطابق الاول فيه المساحه نتاعو 141 متر مربع، فيه صاله، ثلاثه بيوت نوم، كوجينا، بيت حمام، فيه بالكون زاد كبير. هذو هما السوم نتاعو الدار هذيا المستقله اللي بالمزايا والخصايا هذوما الكل 785 مليون قابل للنقاش بشهاده ملكيه فرديه في امبلاسمون مزيانه برشا في حي الصحه، في بلاصه معناها راقيه وباهيه. دونك اللي يحب على فيلا، هي تسمى فيلا هذيا، انا نسميها فيلا معناها. اللي يحب في حي الصحه يحب معناتها سكنيا والا استثماريا، دونك يخمم في الاستثمار هذايا.
1: واضح. دونك مرحبا بالناس الكل. نواصلوا بالنسبه للانونس الثاني مريومه.
3: اليوم زاد كيف عنا للبيع، هذايا ابارتمون في الطابق الارضي في بنزرت الجنوبيه. دونك اللي عنده مثلا ام كبيره وما تنجمش تطلع في الدروج، والا اللي يحب معناتها على حاجه ارضيه، ولا عند عبده مريض يحب له على حاجه ارضيه باش يسكن فيها، دونك هذايا راهي فرصه. خاطر ديما لي زابارتمون نلقاوهم في بروميير ايتاج، دوزيام ايتاج، وبيان حتى تخوازيام ايتاج والا اكثر. دونك تجي فرصه نتاع ابارتمون ارضي بالمزايا هذوما زاده تستحق الواحد يخمم فيه. دونك الطابق الارضي هذايا في بنزرت الجنوبيه، المساحه نتاعو 150 متر مربع، في صاله، ثلاثه بيوت نوم، كوجينا، بيت حمام.

0: كيف كيف تتكون من صالة ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، ثلاثة بيوت حمام. هذه السوم نتاعها 400 مليون. العمارة هذه فيها أسانسور، كل شيء إيتانوف، نزلت من تحت المطرقة. دونك ديما هني نحكي على ليزافير، أما ديونا سيغ بلاس معناها البيرو نتاعنا أون فان سيرفيس دي مين، تشوفوا معناها لي بيان العين المكان، تشوفوا لومبلاسمون. انت والدوموند نتاعك، انت ونوع الاستثمار نتاعك، نجمو حتى نقولوا لك راهي البلاصه هذيك باش تنجح لك. دونك مرحبا بكم، اذا بينا راهو تجيونا وتزورونا للبيرو نتاعنا. مرحبا بالناس الكل، واللي يحب على استثمار في بنزرت راهو ديما الاستثمارات متجدده، ديما الاسوان موجوده. اما ديما انك تستثمر اليوم خير من غدوه، يكون لك ربح اكثر، معناها يكون لك ربح خير.
1: واضح، يعطيك صحة، شكرا لك مريومة، يعطيك ألف صحة. هذوما لافريت من أجانس إكسبريس نورا بيزير. مرحبا بالجميع، إذا كان عندكم أفريت تتفضلوا مرحبا، تخليوهم على 31 10 80 90، وإن شاء الله نهاركم زين. أحسن أفار
2: من لا أفار، نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36

0: 305-656 23-705-656 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافيور. فام ايون. كوب شينيون. ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو. ادغا فاسيال. ميكرو نيدلينك. بلازما بين. مكياج بيرمانون. كاندي ليبس. وبيبي ليبس. Anglerie, cilacie, soins mains et pieds ou épilation visage et corps.
1: Si mon malhonnête, calmona, allez, 20 761 066 ou 50 30 99. École Nuzha, t'allem, otqom, ou ette mustaqblik fi alam al-jamal.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ليش بدي انفس أكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: خلي يسمع كل العالم سمير لوسيف. وصلنا لدورة المرشي السيف، وصلنا الحقيقة 10:40. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك نادية، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين. طبعا ودي تسمع في سمير لوسيف أكثر أغنية تطلع ربما على الأسعار اللي شدت ونفس الفترة هذه وفترة السابقة. هذا هو
0: الكرش
1: يعني احنا قاعدين نشوفه في تويكه، واكيد خاصه الغله اللي اصبحت خيال واصبحت صراحه المواد التونسي ياخذها يعمل حفله في البلد. هات معكم اسعار مباشره خفيفه بالموضوع، بطاطا كالعاده قدامي 2500 بالنسبه للكيلو. طبعا مش تلقاو في المرشي البطاطا فريكو، مش تلقاو البطاطا المقليه بطبيعه الحال. انت هذا شنو هذا؟ مقلي هذا أكل اللي مقلي مقلي زاد 2500 بالنسبة للكيلو طماطم. أنا نتحدث مشيت الواحد يبيع كل حاجة للبيع زوز دينارات و400 الكيلو، فما أقل زوز دينارات، فما المتوسطة موجودة من 15% حتى 18%، وأكثرية بشرقها مضروبة نوعا ما. بالفد مسكي باهي زاد موجود على زوز دينارات بالنسبة للكيلو، يسر حتى زوز دينارات 500 زوز دينارات 700 عند بياع آخرين. صلى فما 15% كما كان زاد كيف 18%، صلى احنا قد ايش صلى 18% بالنسبه للكيلو. البتنجان تاع راسو شويه 4 دينارات، الفقوسي في حسه نتاعو لزوز دينارات و200 بالنسبه للقراع بوط الزينه باش تلقاه موجود على 5 دينارات الكيلو.
0: على 5 دينارات الكيلو يبيعوا بالبرج ولا
1: ايه؟ 500 حتى ل 700 بالنسبه للكيلو، القرص 3 دينارات و400 بالنسبه للكيلو. العنبه قدامي هنا، العنبه قدامي هنا وين القاع موجودة على 8 دينارات و500 الكيلو، ورفرافي باش تلقى موجودة على 11 دينار و800 بالنسبة للكيلو. بالنسبة للفي عايش كغالي ربي يبارك لك، العسل باش تلقى موجودة على 7 دينار، شغل العسل
0: تفاح عسل تقصد انت، انت تقصد التفاح عسل. احنا نفهموك يا سيف، ثانك يو.
1: الثوم وتحت عسل عندك يا التفاح ويخرج.
0: ايه احنا فهمنا
1: العسل 7500 نخرج التفاح عسل 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو يا نادية، في حين باش نلقى بالنسبة للكيلو عسل الأنزاف باش نلقى موجود 12 دينار و800 بالنسبة للكيلو. نتحدث هنا على الأنزاف يا حسرة، قبل واحد يقول لي يا حسرة. بالنسبة للتفاح جولدن باش نلقاه موجود على 6 دينارات 500، الدقلة الفرات باش نلقاها موجودة على 4 دينارات و800 الكيلو، فما المويان 7 دينارات و800، 7 دينارات و800، فما الدقلة نبيع 10 دينارات و800، زاد كيف كيف باش نلقاها الدقلة العرجون اليوسف السوق نتاعها 12 دينار و800 بالنسبة للكيلو. بطبيعة الحال بالنسبة للقناوية عملنا بيه قضية قناوية، عملنا بيه الجيدة جيدة
0: قبل قناوية، فما خوخ ورمان ولا
1: ايه؟ رمان هاني باش نزيد نشوفك معانا بغلية الاصحاح لحظة برك. ولا خشينا 12% بالنسبة للقناوية، خشينا 12% والجيدة زوز دينارات و200 النعنية نادية كان هكا عندك برنامج تكا وغير ستاية الليلة العشية فهمت؟
0: مش عندي برنامج، انا نعمل له برنامج كستاية يلزم يكون حاضر في النهار.
1: نعمل له برنامج خوذ له ربطة نعنية حساوة على دينار بالنسبة اللي الرقبه او الفجل توجد قضيه الفجل صديقي 15% بالنسبه رقبه الفجل الاحمر على 15%. نزيد نقدموا شويه شنو عندنا اخر، عندنا بالنسبه لكيلو سبناخ ورق باش نلقاه موجود على 7 دينارات بالنسبه للكيلو. باش نحاول نجتهد تعرف ماريون كما قلت لك ديما نذكرك اللي هي فيها يعني نجم نقولوا احنا الغله اللي في المتناول، وفما ريان اللي تبقى الغله اللوكس يعني الحاجه الممو يعني، فنجتهدوا باش نجيبوا لكم من هنا ومن هنا باش نكونوا بطبيعه الحال واضحين مع الساده المستمعين. قدم شويه فعلا انت سالتني على الرمان، فما الرمان ناديه، فما الرمان حجم متوسط الكيلو نتاعو موجود على 15%، صح الايات صحه الايات هذا كيف يستناو فيه بدقيقه ولا درجه. عندنا الجولدن الجيد باش نلقاه موجود او متوسط الحجم 4 دينارات بالنسبه للكيلو. عندنا رمان خشين زوز دينارات 500، مبروك الحبيب برمضان حجم شعره يعني هذا حدث يتسمى يعني في مرشي في مرشي الغله. عندنا حدث 4 دينارات 500 هنا بالنسبه نوعيه اخرى تاع التفاح. عندنا الانزال هذا شو يقولوا الحبيب هذا باكامز هكا باكامز هذه التري اكل عاتي على الاخضر السوم تاعو 9 دينارات و800 اللي يحب يود روحه برمان خشين. يعني هنا عندنا ثلاثه انواع في الاحجام 3 دينارات و500 بالنسبه للكيلو. عندنا تفاح خشين تفاح سبيبه باش نلقاه موجود على 6 دينارات بالنسبة للكيلو. وعندنا تصريح جيد زيادة باش ما ننساوش نعطي حق الناس الكل موجود على 2 دينارات و80 بالنسبة للكيلو.
0: يعني كلها قدير وقدره. أنا شفت حسب ما قلت لي توا أسعار ناريت التفاح من 2800 حتى 7500. أنت
1: نادية مرة أخرى يعني نسمع فيك يعني بالكاد ونعرفش نادية.
0: قلت لك فما تفاوت في الاسعار، عندك 2500 تاخذ تفاح، عندك 7000 تاخذ تفاح، كل قدير وقدره انت والمقدره
1: الشرعيه. يعني كل واحد كل قدير وقدره. وعلى هذيك ديما نقول لك يعني راني نحب نجتهد، فما بلاصه للغالي، فما بلاصه للرخيص، فما تاع الكاليتي المتوسطه، فما الكاليتي الممو كما قلت لك، واحنا نعطوكم كل شيء اللي موجود وقد تربي توصل فما تلقاو اللي موجود كله. السنه اللحوم الحمراء خليها يعمل يضيع عاوني شويه خاطر اللاعب هذيك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام. عليكم كذا كذا كذا كذا كذا كذا
1: كذا
2: كذا كذا
1: كذا
2: كذا كذا
1: الكبده
2: 65 بقري
1: 65 دينار. ربي يبارك لك يا حبيبي. نزيد نواصلوا البيع. وقلت 48 ثم 48 زاد كيف كيف و800 بالنسبه للكيلو البقري. فقط هو عطاك كل شيء. نمشي نشوف لكم ثوم العلوش، نشوف الهرميش صديق البيت 8 دينارات الكيلو الهرميش. الحين باش نعطي الهرقمه 8 دينارات او 7000 كيلو نص قال لكم 10 ديال. في حين باش نزيدو نقدمو شويه نقول علوش كالعاده لا جديده يسقط 65 دينار بالنسبه للكيلو. اش بصراحه عندنا اجري يا سيف تخسروا اليوم ما شاء الله يعني باهي برشا للتسوق فعلا. وتحيه للامهات الكل، تحيه ابائنا الكبار، تحيه للناس الكل اللي يحاولوا باش يوفروا قدر المستطاع للعائله. وانا في فيتي انا لهريسه كوشه صابر العين هريسه الكوشه موجودة على 20 دينار الكيلو. فما هريسة بتوسط زادة شمس دياري موجودة على 20 دينار بالنسبة للكيلو. نقدم شوية نمشي للحوم البيضاء نمشي للحوم البيضاء ونمشي نلقى الكيلو الدجاج الحي موجود على 6 دينارات و500 بالنسبة للبلوكيات متاع الدجاج مش نلقاها موجودة على 16 دينار و500. الجيكو مش نلقاها موجودة 8 دينار و500. سكالوب على 20 دينار بالنسبة للكيلو. العين الجير الكويف الكويسون باش تلقى موجود 13 دينار و500. البلونكيات باش تلقى موجودة على 9 دينارات بالنسبة للكيلو. حاب نذكرك ان الكيلو الدجاج مذبوح 950. والكبدة قداش تبدا اليوم؟ اها موجودة على 16 دينار و500 بالنسبة للكيلو الكبدة. بيعوا شيء ندخلوا السوق والحوت فعلا. لازم نعرف التوقيت، نتحاول نلتزم بالتوقيت. فما الشرقية قديم ومش نلقاها موجودة على 5 دينارات بالنسبة للكيلو. عن هي بالنسبة للمنزلي 16 دينار و 800 الكيلو. البوغا اليوم موجودة على 8 دينار 600. سردينا شيونا طموح لبيرة 6 دينار 800 كيلو نص على 10 دينارات. مرجان 16 دينار 800. فما دين التريليا العادية البيضة متاع كما كل واحد كل واحد ومقدوره اللي حد ياخذ 13 دينار و600 بالنسبة للكيلو. نزل 12 دينار و600 بالنسبة للكيلو. ومش لاقى زيادة لا زيادة اليوم موجود على 10 دينارات و800 بالنسبة للكيلو. نزل أقصى شوية كما اللي قلت لكم عليه قليلا 19 دينار و600 بالنسبة للكيلو. نزيدوا نلقاو السيدي 26 دينار و800 بالنسبة للكيلو. الشذرات 10 دينارات و800 والليش باش نلقاها موجودة على
0: 24
1: دينار. شذرات 10 دينارات سيدي 48 دينار و600. هذه أهم الأسعار اللي
0: تحت. يعطيك الصحة سيفون، شكرا لك. هذه هي الأسعار. تحية كبيرة السيف ونسلم عليهم في سوق صلاح الدين بوشوشة بنزرت. كما ريتوا يا جماعة الأسعار الحقيقة متفاوتة. تلقى فلفل فيه العديد من الأسعار، الطماطم كيف كيف يزمك في المرشي حسب الإمكانيات متاعك وحسب الجودة. زيدا الحقيقة زيدا يجون قول لك الطماطم 1980 ما هيش الطماطم تاع 2500، الطماطم تاع 2000 ما هيش الطماطم تاع 3000. مالوغوزمون قاعدين يفرزوا الكاليتي الباهية بسوم والكاليتي المتوسطة بسوم والكاليتي اللي ما نجموش لا ناكلوها لا نطيبوها بسوم، وسومها غالي دايوغ. نعاود نرجع لكم أنا واحدة واحدة باش نعطيكم الأسعار ونقول لكم شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش ويعطي الصحة سيفون. الفلفل فما اللي بالفين وفما اللي بالفين وخمسمية. الطماطم موجودة طماطم بخمسطاش المية وموجودة طماطم بالفين واربعمية. البصل خمسطاش المية، البصل الأحمر ثمنطاش المية. البطاطا بالفين وخمسمية، الفاقوس موجود بالفين وميتين. القرع اليوم الأحمر الكيلو بخمسة آلاف، الخرشف بالفين، اسفناليا بالكيلو ألفين وخمسمية، فما النعناع الربطة بدينار، الفجل بخمسطاش المية، والليتو موجود بخمسطاش المية، سلق سبعمية، المعدنوس سبعمية، وفما السفناخ بالطبيعة اللي هو الكيلو متاعو بسبعة آلاف. هذا بالنسبة للخضر. نجيو للغلة، العنب موجود بثمانية آلاف كيف ما موجود بكاليتي مخير حداش دينار. التفاح، التفاح من 2500 في السوق، فما اللي ب 3500، البارح قالنا عليه فؤاد فما 7500 الكيلو. لانزاس فما ب 12 دينار و 800. الرمان حسب الكبر فما ب 2500، فما 3500، وفما التفاح فما التفاح زاد الخشين موجود بكاليتي باهية 7500، وفما التفاح الجيد ب 2800. يعني نرجع ونقول حسب المقدرة الشرائية وحسب الميزانية اللي عندك. بالنسبة للحوم الحمراء ما يتغيرش برشا السوم نتاعها، هبرة بقري 49800، الكرومة 43800، البرشني 55 دينار الكيلو، العلوش 65 دينار الكيلو، كبدة وقلب بقري 65 دينار. اللحوم البيضاء الاسكالوب 20 دينار، البارح 19800، اليوم 20 دينار، كيلو دجاج 6500، وكبدة دجاج ب 16 دينار و500، والبلاتو العظام نذكركم اللي هو 11 دينار. نعملوا طلع على الحوت ونذكركم بالاسعار اللي قال عليها سيفون. سردينة اليوم فما ب 5000، البوغا 8600، النازل يخشين 19 دينار و800، التريليا 13600، تريليا البيضة جيدة، المرجان 16800، و السيبيا 26 دينار و 800، الشفريت جيدة ب 10000. هذه هي الأسعار اللي موجودة في سوق سلاح الدين بوشوشة بنزرت. كما قلنا شفريت جيدة 10000، فما الحجم أكبر 14، فما اللي أكبر منها ب 16، يعني أنت والإمكانيات متاعك. فوالا دونك هذه هي الأسعار اليوم في سوق سلاح الدين بوشوشة بنزرت. ميرسي مرة أخرى السيف، تحية للغلالة للخضارة للي بيعوا في الجيش الحوت اللي معادلين الموجة على موجتنا. نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا.
0: ليلى معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك.
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار

0: اللي في الانترنت قراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيتا كويزين باي بن صالح خبره صنعه واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
2: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Radio Oxygène FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي إطار دعم فرص التشغيل والاستجابة لحاجية المؤسسة الناشطة في قطاع النسيج الصناعي، انتظم اليوم الصبح بمكتب التشغيل والعمل المستقل ببنزرت وبمبادرة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل يوم جهوي للتشغيل في قطاع النسيج الصناعي ببنزرت بمكتب التشغيل والعمل المستقل بمدينة بنزرت. وكان اليوم الجهوي المفتوح للتشغيل فرصة موجهة لذوي الاختصاص في قطاع النسيج والملابس لإثراء خبرتهم وتعزيز تكوينهم في قطاع النسيج والملابس، مع تعزيز الرغبة للانطلاق في تجربة مهنية في قطاع النسيج الصناعي لأصحاب الاختصاص، مع إمكانية إدماج ذوي الاختصاص المذكور بمؤسسة لير المنتصبة بالمنطقة الصناعية في منزل بورقيبة، حسب أفاد بها الزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، تنطلق بلدية منزل عبد الرحمن في مسار مراجعة مثال التهيئة العمرانية باعتباره إطار أساسي لتنظيم المجال العمراني، وفي هذه المرحلة تفتح بلدية منزل عبد الرحمن الحوار والتشاور وتدعو المتسكنين وأهل الاختصاص في التعمير والهندسة والهندسة المعمارية والبيئة والجامعيين والباحثين وكل من يحمل رؤية أو فكرة أو مقترح فني أو عملي يمكنه أن يساهم في تحسين مستقبل مدينة منزل عبد الرحمن إلى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم والمشاركة في هذا المسار، لأن التخطيط لمدينة منزل عبد الرحمن ليس شأن إداري فقط، بل هو اختيار جماعي لمستقبل المكان الذي نعيش فيه. وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار والحرص على تحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، انطلقت البارح أشغال الجهر وتنظيف القناة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار بشارع البيئة بمدينة منزل بورقيبة، وذلك من قبل مقاولة تابعة لإدارة المياه العمرانية. وتندرج هذه الأشغال في إطار دعم جاهزية شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه، بما يساهم في تحسين الظروف البيئية وحماية مدينة منزل بورقيبة ومحيطها. وفي شأن آخر، صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السادسة لسنة 2026 المنعقدة البارحة بمقر المركزي للوكالة على عملية استثمار لفائدة مشاريع بكل من ولايات بنزرت وباجة ومدنين بقيمة جملية تقدر ب 17 مليون دينار. وتتوزع هذه الاستثمارات بين النشاط الفلاحي ولا سيما تربية الدواجن والزراعة تحت البيوت المحمية ونشاط الصيد البحري. وتعهدت بلدية منزل جميل بالتنسيق مع المقاولة المكلفة بإعادة تهيئة الرصيف وبالشراكة مع جمعية صيانة مدينة منزل جميل بالتدخل لصيانة وتهيئة محيط العين المائية المعروفة لدى عامة المتسكنين بعين بيطار، مع المحافظة على سيل المياه وطبعها التقليدي ومكونات ذات القيمة التراثية، وذلك بما يضمن حماية هذا المعلم والمحافظة على خصوصيته ومكانته لدى المتسكنين المنطقة، مع الحرص على إنجاز الأشغال بطريقة تحترم تابع التراثي وتنسجم مع محيط العمراني. وعلى الصعيد الوطني، وفي إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية هذا نهار الخميس 8 أكتوبر 2026 أمام كل المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. وتتميز التظاهرة هذه في تنظيمها بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعية المعنية بمشاركة متطوعين وناشطين في مجال الطفولة والشباب والصحة النفسية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وتهدف هذه التظاهرة إلى الوقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران. فيما تسعى تظاهرة ساعة وقاية إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرة الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهيكل الحكومية والنسيج الجمعية الجهوي والمحلي. وباش تكون ساعة وقاية فضاء الجامعة لأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها. وفي موضوع آخر، أفادت وزارة الداخلية في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب السيد حاتم اللباوي أن استراتيجيتها ترتكز على رقمنة السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل وتقليص أجل إزداء الخدمة والحد من الأخطاء البشرية وحماية المعطيات الشخصية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستراتيجية هذه تتضمن محورين أساسيين قائمين على ترابط البيئي بين وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي بما يضمن حينية ودقة المعلومات المتصلة بالأحكام والقرارات القضائية والترابط البيني مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية. كما يهدف التنسيق هذا إلى ضمان التحيين المستمر للسجل العدلي والحد من التأخير الناجم عن نقص أو عدم تحيين المعطيات وتسلم البطاقات عدد 3 إلى طالبي الخدمة في أقرب الأجل. وفي موضوع آخر، أعلن مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 2026 وذلك من 5 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليل. وتشمل المناظرات بوزارة الداخلية انتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات و3 محللين في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة فضلا عن متصرفين 2 في اختصاص المالية أو المحاسبة. هذا ويتم تسجيل وجوبا عبر موقع المناظرة وموقع مناظرة المركز الإعلامية لوزارة الداخلية. وفي موضوع آخر، أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بجمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات حيث سيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. وعلى الصعيد الدولي، تشهد فرنسا اليوم 3 يوم جديد من التعبئة الطلابية مع استعداد عشرات الألاف من الطلبة المدارس الثانوية للتظاهر في نحو 30 مدينة فرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر قرابة 2000 شرطي ودركي في باريس في ظل حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. وجاءت هذه الدعوات مدعومة من النقابات بعد أسابيع من المواجهات أوقعت أكثر من 5000 موقوف و215 جريح في صفوف الطلبة في فرنسا، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى وضع حد للقمع المفرط. وأعلنت الحكومة البلغارية أن سفينتين اثنين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة اليوم الثلاثاء في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، وأشارت أن إحداهما قد غرقت وفق خدمات الإنقاذ البحري البلغارية. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء جدل واسع بعد حديثه عن إمكاني تعرض مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو لهجوم إيراني، معتبر أن ذلك باش يكون ثمن صغير مقابل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة والعالم. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الثلاثاء مغيم جزئيا بأغلب جهات الجمهورية التونسية، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. أما الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، والرياح تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل التونسية إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. كان هذا المعود الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: اصنيعي وتعب على الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
4: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
4: اما منين نبدا
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكلمة تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
8: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز، خبرة، إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا؟ أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
4: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065

0: أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون والجامعيات تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
2: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
7: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفرو لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
9: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل لخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع أحسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

مساء دقيقتين، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد قاعد يسمع فينا توا. شكرا لكم على اختيار موجات اذاعتكم اذاعه اكسجين اف ام. نعود نذكروا انه اذاعه اكسجين اف ام ديما مفتوحه للتواصل عبر مختلف الوسائل المتاحه، دونك تكلمونا على 31 10 80 90، تتواصلوا معنا على الباج اوفيسيال نتاعنا اكسجين اف ام اكسجين تونيزي ونتواصلوا اصواتكم. ومرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. بعد ما عدينا صيف صعيب، صيف 2026، لحديث الكل حول التحضيرات لصيف 2027، كيفاش باش تكون الوضعية في الصيف هذية للعام هذا. هل تونس اليوم باش تقرأ من الأخطاء اللي عاشتها في صيف 2026 باش نحضروا رواحنا مليح؟ هذا كيف هل باش نشوفوا الوسائل البديلة؟ هل باش نحضروا اليوم كل الوسائل باش ما عادش نعيشوا الصيف الصعب اللي عشناه في صيف 2026؟ نحكيوا على اقتصاد الضرر اليوم، نحكيوا هذا كيف على ناس مالوغوزمون ماتت بفعل انه ملقتش اليوم الضوء عندها. دونك هذه ما بين النقاط اللي مالوغوزمون موجوده وشفناها في صيف 2026، ان شاء الله ما عادش نشوفوها. زاد كيف باش نمشيو زاد بعد شويه باش نحكيو على دوار المعايزيه في معتمديه سجنان، اللي الحقيقه يقول المواطنين عندهم مشكله كبيره على مستوى النقل. اليوم الصغيرات ما ينجموش يتنقلوا، زاد كيف مربي الدواجن وغيره من النقاط الحقيقة الصعيبة برشا اليوم قاعدين يعيشوا فيها المواطنين. دونك باش نحكيوا فيها بأكثر تفاصيل. زادا باش نمشيو كيف المعتمدية سجنين، ولكن في باش نمشيو الجبل مريفق، وباش نحكيوا على السيطرة الأولية على حريق اللي صار بغابة جبل مريفق. التفاصيل وأكثر باش نعرف عليها مع زميلنا أيمن المحفوظي. دونك هذا هو وأكثر يسنى فيكم في برنامجكم اللازم لازم. عليكم كان تعادلوا المجالين وتسمعونا.

0: ماضي الساعة 7 دقائق. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا لكم على اختيار موجات إذاعتكم إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي. دونك كما حكينا بكري اليوم بعد صيف صعيب برشا تعدى على التوانسة، صيف 2026 الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تقريبا شملت كل المناطق السكنية اليوم. دونك مهم برشا أنه تصير الحديث حول التحضيرات لصيف 2027، وده يخما مساعي دبلوماسية بين مجموعة من البرلمانيين بين تونس والجزائر حول كيفاش اليوم باش نخدموا الوضع الطاقي. كما نعرفوا اليوم الامن الطاقي ولا جزء من الامن الاقتصادي والاجتماعي لتونس. اليوم زاد كيف المهندسين يعتبروا انه من مسؤوليتهم تقديم حلول فنيه واقعيه للدوله وبعيدا عن الحلول الظرفيه. دونك في هذا الاطار كما قلنا دونك مشروع لمحطات انتاج للكهرباء بين تونس والجزائر هي بذره عمل دبلوماسي برلماني. باش نتعرفوا على تفاصيل هالمشروع هذايا مع السيد محمد الكو عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا كل مستمعي أكسجين أفام وكل الحاضرين،
0: شكرا لك على قبول الدعوة سي محمد. دونك مساعي بين الجزائر وتونس اليوم للمشروع هذايا، مشروع محطة الانتاج للكهرباء. لو كان تعرفوا على التفاصيل متاع هذا المشروع سي محمد.
1: بس في الحقيقة بطبيعة المشروع هو بيد الحكومة. وخلنا نبدأ شوية أن التعاون بين الجزائر وتونس من جهة وتونس وليبيا هذا يجب أن يكون تعاون استراتيجي في مجالات الطاقة، في التعاون وبهذه الجيرة بين الدول إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الرسمي. بالنسبة لموضوع المحطة إنتاج الكهرباء حتى نعطي لكل ذي حق حقه، هي كانت في زيارة في أبريل في إطار تفعيل الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الأمة الجزائري. قاد الوفد السيد رئيس المجلس عماد الدرداري. الزيارة هذه في الحقيقة ربما في الوقت ذاك ما خذتش الحد متاعها، لكن الحمد لله اليوم نجني ثمار، إن شاء الله نجني ثمار بطبيعة. إحنا من مبادينا ديما نتحدث على المنجز وليس على الوعود. تم جملة من الاجتماعات لعل أبرزها اجتماع مع سيد رئيس الجمهورية اللي دامت يعني مدة وقت لبس به، وتم التعرض إلى العديد من القضايا اللي تهم سواء الجانبين في التعاون، سواء التعاون اللي كان موجود واللي مبني على الأخوة وعلى المصير، يعني على التاريخ المشترك والمصير كيف إن شاء الله يكون هو المشترك. أيضا لابد من رفع هذا التعاون إلى المستوى الاستراتيجي، التعاون الاقتصادي، التكامل الاقتصادي على مستوى استثمار معناه لما لا.
0: سي محمد سيد المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فيك يحبوا يعرفوا أكثر تفاصيل ربما على المشروع هذا متاع إنجاز المحطة، اللي كنت صرحت وتحدثت في تصريحات إذاعية قلت إنه بقدرة 1400 ميجا وات واللي هو يمثل زي كيف بذرة عمل دبلوماسي. دونك شنو اللي نجموا نشوفوها على أرض الواقع اليوم من خلال هذا المشروع؟ نجم ننقذ صيف 2027؟
1: بالتحديد هو هذا التقريب الهاجس اليوم، خاصة بعد الصيف اللي تعدى علينا. احنا في الوقت هذاك في أبريل ما كناش نتصور الصيف باش يجينا هكذا، لكن الحمد لله كان التصورات والعمل كان مسبوق وطرحت المسائل هذه لما لا إن شاء الله حتى إنتاج الكهرباء بتقنيات جزائرية بالغاز الطبيعي الجزائري في إطار مشترك ما بين الدولة التونسية والدولة الجزائرية. الحمد لله احنا افتحنا باب الحوار باب النقاش اليوم. الحكومة والدولة مواصلة في هذا في الجزء التقني والفني، وتحدث السيد الوزير المكلف بوزارة الصناعة والطاقة بهذا، وكانت مشاورات كبيرة وتم إقرار إرسال وفد يعني من شركة تونسية الكهرباء والغاز باش تواصل يعني المفاوضات وتشن المشاورات الفنية. احنا بطبيعتنا بكل ما نأمله أن التسريع في هذه الإنجازات باش على الأقل في نختصر هالوقت اللي باش ما نعرفوش الصيف القادم شنو يستنى فينا. على فكرة المحطة هذه تقريبا هي من اكبر المحطات اللي بتكون في تونس.
0: فوالا هذه جوستومون الفكره اللي كنا باش نحكيوا فيها. دونك هي تعتبر المحطه هذه من اكبر المحطات الموجوده في تونس, ومن خلال مجموعه من الزيارات اللي ذكرتها كيف كيف زاد صار طرح نقاط نتاع استثمار الجزائر في مجال الطاقه في تونس. دونك اليوم سي محمد, بالنسبه على مستوى هذا المشروع, هو على ارض الواقع جاهز ولا قاعدين معناها نخدموا فيه, يعني باش نبداو معناها على بينه من كل شيء؟
1: لا لا لا, في الحقيقه بدات الفكره اليوم, بدينا في المراحل العمليه وقت اللي خاطر يوصل
0: ماهوش حاضر معناتها
1: ناقشوا تقريبا, بدينا الخطوات الاولى. اذا كان كملت المرحله هذه من نقاشات فنيه وهندسه هذا التصور كيفاش باش تكون المحطه هذه واللي باش تكون على اي صيغه, تقريبا بعتني يبقى الانجاز.
0: متى قديش حسب رايك نجمو نحكيو على الانجاز ويبدا الانجاز الفعلي؟
1: في الحقيقه هذه تبقى بيد المسؤولين, بيد الفنيين, فهمتي؟ احنا ديما مشكلتنا في تونس ديما تبقى الانجاز.
0: ما تعرفوش
1: جوستومون
0: خاطر كان جي تحسب سي محمد
1: ما نجموش نستنوا
0: اي خاطر بصحيت فوالا هذه هي النقطه الاساس, انه كي تجي تحسب معناها من خريف وربيع تلقى روحك عندك معناها خريف وشتاء وربيع, دونك اخر ربيع المهم تكون فضيت امورك. هذا بالنسبه على مستوى تونس, خاطر اذا كان ندخلوا في الربيع وما عملنا حتى شيء يظل يتخنى في الوقت البدل الضائع هذا على مستوى تونس.
1: وفي نفس الوقت ما يلزمناش نوجهوا اهتمامنا كل هنا, لابد من العمل يكون متواصل في البحث في الطاقات المتجدده, لابد من تشجيع الانتاج الثلاثي اللي هو اليوم الحل الاقل كلفه والاسرع, زي تركيب اللوحات الشمسيه فوق الاسطح, هذا يعني اقل كلفه واسرع في الوقت, ونجم يحضرنا اكثر شويه للصيف المقبل
0: ان شاء الله. ان شاء الله نحن نامل انه المشروع هذا يتقدم ويشوف النور, وخاصه زاد ننقذوا كما قلنا الصيفيه القادمه. سينا نحب نستثمر وجودك, نذكر ضيفنا عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم سي محمد الكون, نسالك على قادم خلينا نقول احنا الملفات الموضوعه على طاوله مجلس الجهات والاقاليم في الفتره القادمه. نعرفوا زاد كيف قربنا انه احنا زاد يصير نقاش حول قانون الماليه, دونك شنو هي ابرز الملفات المطروحه؟
1: بالطبيعه احنا كنا في العامين تقريبا منكبين بخلاف دراسه يعني الملفات اليوميه للتنميه في مختلف الجهات, وزملاء الساده النواب تقريبا كانوا فاعلين في كل جهاتهم, وكان الانكباب الهدف الاسمى هو الاستعداد لمناقشه المخطط التنموي او المخطط التصعيدي. اليوم بطبيعة الأهداف باش تتغير, إذا بعد ما أمضي أو تم التصويت على هذه الوثيقة التعاقدية بين الشعب وبين الوظيفة التنفيذية, باش نمروا للمراقبة وفق ما خولهن الدستور التونسي.
0: على مستوى سي محمد نستسمحك شوية, على مستوى المخطط التنمية, يعني شفنا احنا النواب المحليين كانوا قدموا معناها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ترسانة من مقترحات المشاريع اللي نحن نأملوا أن تصير تطبيق على أرض الواقع, خاطر نعرف كل جهة وكل منطقة وكل حومة تسمع فينا طوى في بنزرت ولا في بقية الجهات اليوم مستحقة التطبيق الفعلي لهالمشاريع هذه اللي نكب على خدمتها مجموعة من النواب المحليين. دونك وقتاش نجمو نشوفوا التطبيق؟ خاطر كيما حكيت انت بكري وركز عليها النقطة, قلت احنا مشكلتنا في تونس التطبيق, دونك التطبيق حسب رايك وقتاش يبدا؟
1: للمعلومة فقط, هي تم ترفيع ورفع هذه المقترحات التنموية إلى عبر التسلسل الهرمي إلى مجلس الجهوية ثم مجلس الإقليم ثم وزارة الاقتصاد. يعني تم التجميع في مستوى وزارة الاقتصاد, هي اللي فرزت من تقريب 49 ألف مشروع باتوا في 21 ألف مشروع, هم اللي تقدموا لنا في مشروع المخطط التنموي. يعني كلها هي اليوم بطبيعة التعهدات بطبيعة اللي كانت وبشرنا عليها, اليوم عندنا مخطط مش تجي التفاصيل نتاعها في الميزان الاقتصادي وقانون المالية, هو في كل فترة ستطرح مجموعة من المشاريع حسب الأولويات وحسب القدرة المالية بطبيعة الدولة.
0: يعني نحن يعني نحن من 2026 مش نقدر نستنوا كل مرة مثلا عام 2027 مش تطرح مجموعة من الملفات وكتقعد تباعا, يعني ما نجموش المخطط الكلي تخدم مثلا في عام 2027.
1: لا لا لا, هو مخطط خماسي هو ثم بطبيعة انطلقت أخذ المخطط, خلينا نعطي بعض التفاصيل. المخطط فيه مشاريع متواصلة, في مشاريع معطلة, وفي مشاريع جديدة. تقريبا في عام 26 تم التركيز على المشاريع المعطلة والمشاريع المتواصلة, تم حلحلة العديد من الإشكاليات, و العديد من المشاريع، خاصة مثلا الطرقات، طريق السيارة، العديد والعديد من المشاريع على مستوى الجهات والمحلات اللي كانت معطلة أو مسار مازال عندها يعني في طور الإنجاز، تواصل التفاهم تاعها وتم حل العديد من الإشكاليات، وهو الجزء الأول من المخطط. في الجزء الثاني هي المشاريع الجديدة. المشاريع الجديدة فما ما هو استراتيجي وفما ما هو محلي وجهوي. بطبيعة حادثة تحدد معنا وزارة الاقتصاد والتخطيط حسب الأولويات، حسب القدرة المالية، وحسب الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الملك. يعني في كل مرة من هنا للثلاثين باش نلقوا تطعى من المشاريع هي اللي باش تتبرمج وهي اللي باش يتم العمل على إنجاز.
0: نأمل ذلك سي محمد الكو، إن شاء الله نشوفوا اليوم المجموعة من المشاريع هذه تطبق على أرض الواقع. نشكرك برشا، يعطيك الصحة، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم سي محمد الكو، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها. دونك نعاودوا هكا نحوصوا شنو ابرز النقاط اللي طرقلها سي محمد. البدايه بالمشروع نتاع الانتاج نتاع الكهرباء بين تونس والجزائر اللي هو من المقرر يكون بقدره 1400 ميجاوات. الحقيقه توا حاليا صايره خدمه كبيره، يعني فما عمل دبلوماسي كبير بين الجزائر وتونس، معناها وحرص كبير انه يصير التقدم على مستوى هذا المشروع. تقعد مشروع معناها فما مساعي كبيرة لإنجاح هذا المشروع، لكن مازلنا ما نحكيوش أنه صار معناها الإقرار أنه باش ننقضوا صيف 2027. مازال تونس قاعدة تسابق الزمن الحقيقة باش ننقضوا الصيفية القادمة. وبالنسبة على مستوى المشاريع وزيدا كيف مخطط التنمية 2026-2030، تم معناها بعد كل المشاريع وإرسالها لوزارة الاقتصاد دونك حسب التسلسل. ووزارة الاقتصاد والتخطيط قاعدة تشوف شنو هي ربما المشاريع اللي تستحق اليوم أو حسب الأولوية، وباش تقعد تباعا يعني 2027-28-29-30 قد نشوفوا اليوم تطبيق على مستوى هذه المشاريع اللي تتقسم لمشاريع معطلة، مشاريع اليوم جديدة، ومشاريع متواصلة لازم تصير عليها المتابعة. شكرا لكم على الاستماع برنامجكم لازم أقعدوا معنا، راجعين متواصلين.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من ادوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ta.
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين إف إم.
4: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي وفي إطار دعم فرص التشغيل والاستجابة لحاجية المؤسسة الناشطة في قطاع النسيج الصناعي، انتظم اليوم الصبح بمكتب التشغيل والعمل المستقل ببنزرت وبمبادرة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل يوم جهوي للتشغيل في قطاع النسيج الصناعي ببنزرت بمكتب التشغيل والعمل المستقل بمدينة بنزرت. وكان اليوم الجهوي المفتوح للتشغيل فرصة موجهة لذوي الاختصاص في قطاع النسيج والملابس لإثراء خبرتهم وتعزيز تكوينهم في قطاع النسيج والملابس، مع تعزيز الرغبة للانطلاق في تجربة مهنية في قطاع النسيج الصناعي لأصحاب الاختصاص، مع إمكانية إدماج ذوي الاختصاص المذكور بمؤسسة لير المنتصبة بالمنطقة الصناعية في منزل بورقيبة، حسب أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، تنطلق بلدية منزل عبد الرحمن في مسار مراجعة مثال التهيئة العمرانية باعتباره إطار أساسي لتنظيم المجال العمراني، وفي هذه المرحلة تفتح بلدية منزل عبد الرحمن الحوار والتشاور وتدعو المتسكنين وأهل الاختصاص في التعمير والهندسة والهندسة المعمارية والبيئة والجامعيين والباحثين وكل من يحمل رؤية أو فكرة أو مقترح فني أو عملي يمكنه أن يساهم في تحسين مستقبل مدينة منزل عبد الرحمن إلى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم والمشاركة في هذا المسار، لأن التخطيط لمدينة منزل عبد الرحمن ليس شأن إداري فقط، بل هو اختيار جماعي لمستقبل المكان الذي نعيش فيه. وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار والحرص على تحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، انطلقت البارح أشغال الجهر وتنظيف القناة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار بشارع البيئة بمدينة منزل بورقيبة، وذلك من قبل مقاولة تابعة لإدارة المياه العمرانية. وتندرج هذه الأشغال في إطار دعم جاهزية شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه، بما يساهم في تحسين الظروف البيئية وحماية مدينة منزل بورقيبة ومحيطها. وفي شأن آخر، صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السادسة لسنة 2026 المنعقدة البارحة بمقر المركزي للوكالة على عملية استثمار لفائدة مشاريع بكل من ولايات بنزرت وباجة ومدنين بقيمة جملية تقدر ب 17 مليون دينار. وتتوزع هذه الاستثمارات بين النشاط الفلاحي ولا سيما تربية الدواجن والزراعة تحت البيوت المحمية ونشاط الصيد البحري. وتعهدت بلدية منزل جميل بالتنسيق مع المقاولة المكلفة بإعادة تهيئة الرصيف وبالشراكة مع جمعية صيانة مدينة منزل جميل بالتدخل لصيانة وتهيئة محيط العين المائية المعروفة لدى عامة المتسكنين بعين بيطار، مع المحافظة على سيل المياه وطبعها التقليدي ومكوناتها ذات القيمة التراثية، وذلك بما يضمن حماية هذا المعلم والمحافظة على خصوصيته ومكانته لدى المتسكنين المنطقة، مع الحرص على أن جز الأشغال بطريقة تحترم تابع التراثي وتنسجم مع محيط العمرانية. وعلى الصعيد الوطني، وفي إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية هذا نهار الخميس 8 أكتوبر 2026 أمام كل المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. وتتميز التظاهرة هذه في تنظيمها بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعية المعنية، بمشاركة متطوعين وناشطين في مجال الطفولة والشباب والصحة النفسية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وتهدف هذه التظاهرة إلى الوقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران. كما تسعى تظاهرة ساعة وقاية إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي ودعم قدرة الإطار التربوي والجامعي على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهيكل الحكومية والنسيج الجمعية الجهوي والمحلي. وباش تكون ساعة وقاية فضاء الجامعة لأسر والتلاميذ في محيط المؤسسة التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها. وفي موضوع آخر، أفادت وزارة الداخلية في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب السيد حاتم اللباوي إنه استراتيجيتها ترتكز على رقمنة السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل وتقليص أجل إزداء الخدمة والحد من الأخطاء البشرية وحماية المعطيات الشخصية. وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستراتيجية هذه تتضمن محورين أساسيين قائمين على ترابط البيئي بين وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي بما يضمن حينية ودقة المعلومات المتصلة بالأحكام والقرارات القضائية، والترابط البيني مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية. كما يهدف التنسيق هذا إلى ضمان التحيين المستمر للسجل العدلي والحد من التأخير الناجم عن نقص أو عدم تحيين المعطيات وتسلم البطاقات عدد 3 إلى طالبي الخدمة في أقرب الأجل. وفي موضوع آخر، أعلن مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك من 5 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليل. وتشمل المناظرات بوزارة الداخلية انتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات، و3 محللين في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، فضلا عن متصرفين 2 في اختصاص المالية أو المحاسبة. هذا ويتم تسجيل وجوبا عبر موقع المناظرة وموقع مناظرة المركز الإعلامية لوزارة الداخلية. وفي موضوع آخر، أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، حيث سيتم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. وعلى الصعيد الدولي، تشهد فرنسا اليوم 3 يوم جديد من التعبئة الطلابية مع استعداد عشرات الألاف من الطلبة المدارس الثانوية للتظاهر في نحو 30 مدينة فرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر قرابة 2000 شرطي ودركي في باريس في ظل حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. وجاءت هذه الدعوات مدعومة من النقابات بعد أسابيع من المواجهات أوقعت أكثر من 5000 موقوف و215 جريح في صفوف الطلبة في فرنسا، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى وضع حد للقمع المفرط. وأعلنت الحكومة البلغارية أن سفينتين اثنين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة اليوم الثلاثاء في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، وأشارت أن إحداهما قد غرقت وفق خدمات الإنقاذ البحري البلغارية. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء جدل واسع بعد حديثه عن إمكان تعرض مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو لهجوم إيراني، معتبر أن ذلك باش يكون ثمن صغير مقابل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة والعالم. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الثلاثاء مغيم جزئيا بأغلب جهات الجمهورية التونسية، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. أما الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، والرياح تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل التونسية إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. كان هذا المعود الإخباري لأكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم
1: على أكسجين أفهم. ماذا ساعة 45 دقيقة. شكر كبير لكم على الاستماع والثقة في ذات أكسجين أفهم. نحكي على خسائر فتحة في غابة جبل المريفق بسجنين. دوك بعد الحريق بغابة جبل المريفق بسجنين في عمدة المشيرقة تابع لمعتمديد كما قلنا سجنين. دوك اللي اندلع الحريق تقريبا حسب ما أفدنا به زميلنا أيمن المحفوظي انهار السبت. دوك التفاصيل وأكثر والصورة الإذاعية نتعرفوا عليها مع زميلنا أيمن المحفوظي. أهلا وسهلا أيمن. مرحبا.
2: مرحبا بك عود. سهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية إلى كل سادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين.
1: أيمن, التطورات على مستوى الحريق بجبل المريفق.
2: بالفعل يعني كما كنت تحكي بالضبط, يعني هو اندلع نهار السبت يعني تحديدا نص النهار. تعرف عوض انه يعني تو احنا في شهر اكتوبر يعني في الشهر الثاني تاع الخريف, وثم يعني نوع من درجه حراره مرتفعه. ارتفاع درجه حراره وقت يكون فما شرارة نار اوتوماتيكمون يعني بيستهدف في اندلاع النيران في خاصه في الغابات. للاسف احنا نتاسفوا بالحق لانه الصيف الثاني يعني كان صيف استثنائي على معتمديه سجنان, والحراره اقتلت معظم الغابات الموجوده في المنطقه من جبل عيشون لجبل شوشه يعني الى جبل منطقة الثانية ووصول إلى جبل المريفق يعني زادة كيف شملة حداد منطقة الظاهرية المينا الحكارة يعني تراسك معظم الحرائق أزت عليهم النيران. كانت خسائر فاتحة جدا في الثروة الغابية والبيئية بمعتمدين سجنان. يعني كان آخرها كما كنت تقول يعني نهار تثبت نص النهار اندلع في جبل مريفق. المساحات اللي يعني احترقت ما زالت غير محددة لأنه إدارة الغابات ببنزارة يعني بعد ما يتم السيطرة النهائية وقتها تنجم يعني تعمل المتراج بتاعها وقديش يعني قديش احترق. بالفعل يعني فما خسائر يعني في أجدار الصنوبر الحلبي والكلتوش في جبل المريفق. نهار السبت اندلعت دخلوا على جناح السرعة في المرحلة الأولى مركز حماية الغابات بسجنان. قاموا بالسيطرة الأولية نظرا ان فما نقص الإمكانيات, فما إشكال في العربة متاع فرقة حماية المدنية سجنان يعني معطبة. دخل مركز الغابات في المرحلة الأولى قام بالسيطرة لازم تكون انت الأولية ومش انطلق في عملية التبريد مرة انه البارح عاودت اندلعت مرة اخرى في غابة جبل امريفك. وقتها يعني جاء التعزيز يعني وقت اللي اندلعت يوم رحلة ثانية ما عادش فيها جاء التعزيز سواء من ادارة الغابات ببنزرت يعني تم بعث للشاحنة الكبيرة في 6000 متر يعني من ادارة من مركز الغابات ببنزرت وبالتعاون مع مركز حماية الغابات بسجنان اللي عنده 3 شاحنات إطفاء وأيضا فرقة الحماية المدنية الجومين يعني جاءت تعزيز إلى سجنان. وأظن زاد منزل برقيبة يعني فرقة الحماية منزل برقيبة حول زاد إلى سجنان. وبتظفر الجهود تمت السيطرة الأولية اليوم يعني بعد الظهر وباتصالنا بمصدر يعني مسؤول بالمنطقة أكد أنه تمت السيطرة بقات المساحات يعني غير محددة كيف يعني تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحريق اللي بقات أسبابه مجهولة. يعني مجهولة جبارة من قبل أعوان يعني مركز الغابات سجنان وأيضا أعوان الحماية المدنية وعمال الحظائر تابعين للمركز يعني بتظافر الجهود تمت السيطرة على النيران والانطلاق في عملية التبريد. الحاجة الإيجابية أنه في جبل المريفق يعني يجيس أشجار صنوبر حلبي وأشجار كانتوس يعني فمسك الغابات الشعراء اللي من لوطة يعني في لأنه صنوبر حلبي يعني شجر عالي برشا مرمو في العادة يكون ثم شجيرات غابية أو يتسمى بالغابات الشعراء هذوكم يكونوا من تحت هذوكم هم في العادة ما يساهموا في انتشار النيران بسرعة. جبل المريفق يعني جسمي صنوبر حلبي ما فيهاش يعني يعني غابات شعراء هذاك اللي سهل عملية السيطرة ويعني ما يعني ومنع وزادة صارت منع لوصول النيران إلى التجمع السكني في منطقة المريفق مركز مجموعة من العربات.
1: مهم برشا نقطة نحب نركز فيها معك أيمن خاصة بعد الحرائق هذه اللي مالغوزمون كانت فما خسائر فاتحة على مستوى الموروث الغابي اليوم وخاصة زادة كيف على مستوى مجموعة من الغابات. دونك ضروري اليوم إعادة تشجير الغابات اليوم اللي لحق ترقد خاصة كما قلت أنت أيمن قلت صيف صعيب تعدى برش على سجنان وأكيد سجنان وغار الملح وبقية زادة مختلف في الغابات. الغابات هذا في معتمدية بلزات الجنوبية، وكل اليوم مهم برشا انه تصير من طرف الإدارة الجهوية للفلاحة الجوم، إدارة الغابات، انه تصير زادة كيفية في المجتمع المدني، تصير إعادة التشجير معناها النعمة هذه للأرض، معناها الخضراء هذه لازم تصير إعادة التشجير، لأنه الحقيقة عام بعد عام معناها كل صيف نخرج بخسائر فاتحة في الغابات. مالوغوزمون ما نعرفوش بعد سنوات قداش باش يولي عنا اليوم من غابات يا أيمن.
2: بالفعل هو الجهة المخولة للأمور هذه هي إدارة الغابات. يعني الإدارة العامة للغابات والإدارة الفرعية للغابات الموجودة في المعتمدية، يعني لمجتمع مدني، لأنه إدارة الغابات هي اللي عندها المهندسين اللي يعرفوا كيفاش يتم العملية هذه. يعني المعلومة هذه خذيناها يعني في من الطائفة هذه من عند سي لطفي الحميدي واللي هو رئيس دائرة الغابات في بنزرت. قال أنه دائرة الغابات في بنزرت يعني هذاك يعني خلال الطائفة الفارقة تصير الحركة هذه الكل. قال ثم 600 هكتار باش يتم تجيرها عن طريق إدارة الغابات ببنزرت، ما نعرفش بين بالضبط، أمل الأرجع عنها باش تكون معظمها في سجنان، يعني لأنه معظم الحرائق والغابات التي أتلفت وليست عليها النيران في معتمدية سجنان. قال هم 600 هكتار باش يتم إعادة تجيرهم في مرحلة أولى، لربما بعد حركة هذه بيزيد النسبة هذه نتاع الأراضي اللي باش يتم أو الغابات اللي باش يتم إعادة تجيرها. احنا يعني إدارة الغابات لازم هي اللي يعني هي اللي تبدأ في الموضوع هذا وقتها. نناجم المجتمع المدني وقيت الأطراف وقيت الجمعيات تتدخل باش يعاونوا إدارة الغابات،
1: معادلة المشهودات متاع إدارة الغابات.
2: لأنه شفنا أنه خلال بعد الحريق اللي جد في جبل النظور في غير الملح اللي بين غير الملح وعفراف، يعني كانت يعني فما دعوات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة تشجير الغابة، لكن حسب المهندسين التابعين لإدارة الغابات قالوا أنه يلزم على الأقل تعدي مدة سنة، لأنه فما غابات راهو تعاود ترجع أوتوماتيك معه، لأنه في غابة جبل بشاطر مؤخرا كيمشين للحريق اللي جد مدة شهر التالي ولا يعني في آخر شهر أوت يظهر لي في آخر شهر نص كاكم في آخر شهر أوت حسنوا وقتها شفنا أنه الصنوبر الحلبي عاود خلط بطريقة طبيعية، يعني غير ما قاموا بإعادة التشجير بعد سنة من الاحتراق هم شنو يعملوا ينتظروا فما إمكانية تعاود تنبت بطريقة طبيعية وتلقائية، اللي ما تنبتش هذيك يتم تشجيرها يعني بمواصفات تاع مهندسين، لأنه إذن خبراء لهنا لإعادة التشجير، ماهيش يعني يعني مجرد شعارات ولا حكايات ولا كتابات فيسبوكية.
1: مهم برشا، شكر كبير ليك، يعطيك الصحة من المحفوظي، كل ما تكون عندنا مستجدات ولا تطورات إلا ونلقاو زميلنا أيمن المحفوظي حاضر على عين المكان. نشكرك برشا، يعطيك الصحة، شكر كبير ليك، شكر كبير لكم أنتم السادة المستمعين على الاستماع. دونك فوالا كما سمعتوا أيمن يقول أنه صار السيطرة على الحريق، ومهم برشا زادة كيف المعلومة أنه 600 هكتار إن شاء الله باش يتم تشجيرها في مختلف الغابات في ولاية بنزرت، باش نحاولوا نعوضوا الحرائق اللي عشناها الصيفية هذه في مختلف المعتمديات، سواء بنزرت الجنوبية، معتمدية غار الملح، معتمدية راس جبل، زادة كيف معتمدية سجنان، باش نعوضوا شوية من الأشجار اللي مالوغوزمون خسرناها في هذه الحرائق. تقعدوا معنا في الاستماع بعد شوية باش نحكيوا على معتمدية سجنين، وباش نحكيوا كيف على مشكل التنمية. دونك ما تبعدوش لبعيد، راجعين متواصلين.
0: لازم على أكسجين أفان.

كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: لازم
1: على أكسجين أفاق. مرحبا دور المعايزية معتمدية سجنين الكيلومتر واحد اللي يربط بين الطريقة الجهوية اليوم دونك بين بنزرت وسجنين اللي فيهم كما قلنا دور المعايزية. يقولوا المواطنين اليوم مشكل كبير في التنقل، اليوم زاد الصغيرات ما نجموش يتنقلوا، زاد الموضوع هذا والمشكل نتاع البنية التحتية أثر بالكدا تقريبا على كل القطاعات، خاصة زاد كيف القطاعات الفلاحية اليوم زاد كيف التنقلات اليوميه نتاع المواطنين اليوم، المشكل هذايا نتاع الطريق، مشكل البنيه التحتيه. ودايو عندكم تصور على لايف ستريمينغ نتاعنا زميلنا عزيزي امن هيلكم، دونك نشوفوا الوضعيه نتاع الطريق، نشوفوا البنيه التحتيه نتاع الطريق، وباش ناخذوا المعلومه الكامله حول الوضعيه كما قلنا في دوار المعايزيه باش نتعرف عليها مع سيم محمد المشرقي مواطن من سجنان يحب يوصل صوته عبر موجه اذاعه اكسجين فام. اهلا وسهلا، مرحبا سي محمد.
2: مرحبا بك مدام عواد، بارك الله فيك على الاهتمام بالطريق وبالمنطقة متاعنا أمادن اللي هي احنا عمادة أمادن معتمدية سجنان.
1: مرحبا بك وتحية لكل أهلينا في معتمدية سجنان. دونك هي الحقيقة الحكاية أنكم وصلتوا صوتكم للسلطة المعنية ولكن ما لقيتوش تجاوب اليوم.
2: بالفعل مدام عواد، دونك احنا متساكنين الحقيقة قرابة 23 متساكن. دونك المطلب متاعنا معناه باش ما نكفرش عليك معناه كل شيء. دونك هو احنا الحقيقة لا طالبين لا مشاريع معناها تنموية الحقيقة في المنطقة.
1: هو لو الصوت صوتكم يا سي محمد معناه تفضل. الخط ليك مفتوح، تفضل عبر كيف ما تحب.
2: دونك اليوم عندنا الطريق هذا اللي هو تقريبا مسافة كيلومتر ونص معناها هو بيس.
1: اي
2: دونك الحقيقة هو يمثل الحقيقة فك عزلة معناها على مواطنين. كما قلت لك مدام اليوم راه قرابة 23 متساكن. اليوم عندنا تلامذة تقرا يعني في المدرسة الابتدائية بالمناصرية، عندنا تلامذة زادة يقراوا في الليسي.
1: قديش تبعد برب المدرسة يا سي محمد؟
2: هي المدرسه تبع تقريبا 2 كيلومتر من معناها السكان، من السكان معناها المنطقه اللي احنا نسكنوا فيها حتى ايش المدرسه. مي عم التلامذه لازم يتعداو بالطريق هذا اللي هو كيلومتر ونص تقريبا على الطريق الرئيسي اللي هو الجهويه 51. دونك اليوم الحقيقه مدام كما قلت لك معناها راهو دوسي بتاع معناها المطلب نتاعنا هو فك عزله عن المواطنين. اليوم مهمش قادرين الحقيقة، احنا اليوم مانيش قادرين نتنقلوا معناها وكل شيء. عنا مشكل معناها في التلامذة يقرأ، وعنا مشكل في الحالات الاستعجالية ولا حتى كبار السن. مشاكل حتى اليوم كما تعرف مدام اليوم فلاحة صغار معناها في المنطقة هذية اليوم يربيه معناها الحيوانات. كما تعرف يبيعوا شوية حليب وكل شيء. دونك يلقوا صعوبة كبيرة معناها باش تصير معناها باش يدخل أكل كل أكتور هذاك نتاع الحليب وكل شيء، باش يهز الحليب وكل شيء. دونك الطريق ما يعديش. كيف كيف حتى مربي الدواجن، يعني عندنا من مربي الدواجن في المنطقة هذية. دونك يلقوا صعوبة كبيرة في الـ في الـ في الترويج معناها نتاع المنتوجات نتاعهم وكل شيء. وهي الحقيقة راهو مدام الوضعية تفاقمت من الشتاء نتاع عمناو. يعني كي صبتك الامطار القويه برشا وكل شيء، الطريق ولا كيما شفت في التصاور معناه ما عادش يعدي جمله.
1: اكزاكتومون بالله، معناها في نقطه مهمه اللي تحكي فيه توا دايغ احنا قاعدين نشوفوا في التصاور على اللايف ستريمينغ نتاعنا، التصاور نتاعنا قاعدين يذكروا ويوريو في الوضعيه نتاع الطريق في الشتاء. دونك انت عندك في الشتاء عندك بيرك ويولي وحل، دونك ما فما حتى كهربه تتعدى لك. التلامذات باش يمشيو ولا باش يخرجوا من غاديكا من الدوار هذاك باش يهبطوا على الطريق الرئيسي ولا باش يتعداو اكيد منه ويضطروا انهم باش يتعداو منه. دونك الحقيقه وضعيه ماهيش باهيه بالكل. اليوم في حاله استعجاليه ولا عندك حد مريض ولا عندك معناها شخص لازم تنقله على عين السرعه، اليوم اغلبيه الكراهب والكمين والنقل الريفي يقول لك انا ما نطلعش، حتى كتطلع بكري يقول لك انا ما نطلعش لبلاصه كيما كيكو طريق كيما كيكو. الكهرباء معناها توحل يعني في وضعيه نتاع قياس كيما نكاكه معناها ديجا على عينيكم وقاعدين تشوفوا يعني في الوضعيه نتاع الطريق.
2: بالضبط مدام، دونك الوضعيه صعيبه برشا. واتصلنا بالسلطات الحقيقه المحليه والجهويه، يعني احنا من شهر ديسمبر تقريبا 2025 واحنا نتصلوا بالسلطات المحليه، اتصلنا بالمعتمديه، اتصلنا بالمجلس المحلي. بعد اتصلنا بالولاية في فيفري. الحقيقة من الأول فرحنا، الولاية جاوبت معانا وأحالت الملف للبلدية اللي احنا نتبعه بلدية الحشاشنا.
1: اي
2: الحقيقة شفنا كان المماطلة من البلدية تسويف هاو باش نعملوكم هاو باش نقدوكم، تو عندها الحكاية أكثر من العام ومازال ما فما حتى شيء. ولا بالعكس معناها ما راعنا آخر مرة، احنا ديما نحاولوا مع البلدية نتصلوا بيهم. في آخر اتصال بيهم تو عنا الجمعة التالي، خاطر صبتك المطرة الإخرانية كل شيء، يعني الطريق حتى تصور هذوكم مدامرة وفما حالة يمكن
1: تتفاق
2: مثل الوضعية أكثر من المطر اللي صبت،
1: يعني ظهرت برشا مشاكل مع المطر.
2: بالضبط بالضبط، يعني اليوم حتى البلدية آخر مرة سكروا علينا الباب، معناها قالونا ما عادش معناها ما قبلوناش، معناها المكلفة تسير شيء البلدية ما قبلتناش. وتوا أنا قاعدين معناها كما تشوف معناها وضعية الطريق.
1: في النقطة هذية حسب ما تحدث انت سي محمد، حسب معناها أقوالك تقول انه البلدية ما تفعلتش معاكم أو صددت معناها كل الأبواب، نستناو الرد متاع بلدية الحشيشنا جاوبنا على النقاط هذه، خطر اليوم إذا كان بالحق صارت. طيب شو نقول إذا كان بالحق صار، خاطر نحن بطبيعتنا يعني سمعنا طرف واحد بركة في القصة هذه، مهم برشا أنه إحنا كإذا عزد نسمع زوز الأطراف شكون عن القصة كاملة، ولكن إذا كان بالحق صارت هذه رغم ما هوش مقبول بالكل. اليوم المواطن من حقه أنه يمشي يتصل بالهيكل المعنية، يتصل بالبلديات، يتصل بالولاية، ولازم كل المصالح المعنية اليوم والمكلفين بتسيير البلديات يتواصلوا معهم ويفسروا لهم إذا كان فما مشروع أنكوغي يفهموا المواطنين اليوم شنو فما شنو ما فماش، خاطر الحقيقة أسلوب هذايا الصد والرد ماهوش مقبول جملة. وزادة نمشيو معناها بتوصيات وتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يقول اليوم المواطنين لازم تحكيوا معاهم، لازم تسمعوهم، لازم تمشيوا لهم هم على عين المكان وان هم موجودين، ولازم تطرقوا للمشاغل متاعهم إذا كان فما مشروع معناها نجاوبوا الناس. إذا كان مازالت الوضعية ما نعرفش وقتاش زادة كيف كيف نبرمجوا مشروع، وزاد كيف كيف النواب المحليين التابعين لمنطقة أم مادن، وزاد كيف كيف النواب مجلس الشعب زاد كيف كيف يتلفتوا ينظروا للوضعية دي متاع الطريق، لأنه اليوم قاعدين نشوفوا في وضعية صعبة برشا من خلال التصاور من خلال اللي قاعدين ننقلوا فيه على مستوى البنية التحتية اليوم. دونك جست تعقيب على النقطة متاع أنه اليوم البلدية تكون معناها توصد الأبواب قدام المواطن، رو هذية ما هوش المعمول به اليوم. معناها نعاود نذكر ونقول حسب توصية رئيس الجمهورية قيس سعيد والتعليمات نتاعو اللي أصدرها، يقول اليوم لازم المسؤولين يناديوا للمواطنين ويحكيوا معاهم ويحلوا لهم البيبان ويتفاعلوا معاهم. دونك هذا اللي لازم يصير اليوم يا سي محمد. ونعاود نقول الخط مفتوح على موجة إذاعة أكسجين FM 31 10 98، تتفاعلوا معنا إذا كان عندكم أي رأي ولا أي حديث تحبوا تجاوبوا، مرحبا تطلبونا ومرحبا بالناس الكل وتتعداو في موجة إذاعة أكسجين FM. سي محمد، دونك الوضعية اليوم ما احنا على أبواب معناها فصل الشتاء، والوضعية على حالها نورمال مطوع
2: الوضعية وقت عوات باش تزيد تتفاقم معناها في الشتاء اللي جاي. دونك باش تولي بالحق معناها عزلة تامة للمواطنين. الحقيقة كما حكيت لك وقت عوات، فاحنا لا طلبنا لا بمعامل بمشاريع تنموية، احنا طلبنا بطريق يحفظ كرامة المواطن وكرامة المواطنين والمتكنين اللي موجودين في المنطقة هذه.
1: هو حسب الدستور كل مواطن معناها عنده الحق في التنمية،
2: حق دستوري هو،
1: وحق في النقل معناها كل الحقوق معناها مكفولة بالدستور.
2: بالضبط أخت عوات، فاحنا اليوم حتى كان ثم برامج معناها كبيرة وباش تتطلب بيجي معناها من عند الدولة، احنا اليوم مثالش هل العزلة اللي موجودة حتى البلدية تنجم توفر على الأقل كيما معناها تصلح هكا الجوانب الطريق معناها ولا حاجه، ثم حاجات معناها مستعجله معناها اللي نجموا نقدروا عليها اليوم باش ننخفوا من المعاناه اليوم تاع اليوم المتسكنين.
1: فوالا دونك صوتك وصل سي محمد المشرقي، شكر كبير ليك وان شاء الله نقعدوا في متابعه على مستوى الموضوع هذايا. دونك عماده تميد من معتمديه سجنين تحديدا المنطقه دوار المعايزيه، صحيح هم 23 متساكن يستحقوا اليوم ومن حقهم في الطريق، من حقهم في البنيه التحتيه اليوم، من حقهم في التنميه اليوم، هذايا مطلب الحقيقه اساس ومهم ومشروع. سي محمد يقول انه بلديه الحشيشنا والمكلفين بتسيير بلديه الحشيشنا اليوم ما تفعل
0: تفاعلوش معاهم وسكروا البيبان متاع الحوار والتفاوض معاهم. نستناو الرد متاع بلدية الحشاشنة والمكلفين بالبلدية انهم يجاوبونا على مختلف النقاط اللي طرحها سي محمد المشرقي. راهو الخط مفتوح على 31 10 98، تتفاعلوا معنا وتجاوبونا على الوضعية وشنية حكاية الطريق هذية في دوار المعيزية من معتمدية سجنان. اقعدوا معنا في الاستماع، راجعين متواصلين برنامجكم لازم لازم.

0: que de rub. Publicité. بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 0000.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر.

0: أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي وموكات، زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل لخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، انو ادوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.
4: لازم على أكسجين أفار.
1: ماضي ساعتين وثنين وثلاثين دقيقة. تحيتنا للجميع، شكر كبير لكل حد سمعنا وتبعنا في برنامجكم لازم لازم. دونك كل عادة والعويد ديما توصلوا صوتكم على 31 10 98، على الباج اوفيسيال أكسجين أفام أكسجين تونيزي. دونك هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم لازم لازم. ميرسي بوكو الكل اللي كانت معايا، رحاب في استقبال مكالماتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي وعبير في الإخراج والإخراج الرقمي، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير. أجمل تحيات عواطف العوني. باي باي في الأمان.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 30 000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

وقتش الطفل ينجم يكون ضحية وقتش يتحمل المسؤولية قدام القانون؟ شنو يقول القانون الجزائي في حق الطفل؟ وكيفاش تتم حماية الطفل الضحية؟ شنو الآليات القانونية للتعامل مع الطفل المتورط في جريمة؟ أسئلة وإشكاليات نطرحوها في حلقة جديدة من برنامج المستشار على موجات إذاعة أكسجين FM مع الأستاذ المحامي يسري بن حميدة. برنامج المستشار من 3 للـ5 على موجات إذاعة أكسجين FM مع عواطف العوني.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نوفيكم بنشره الاخبار مباشره بعد الاذان.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
2: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج،

0: fer plat, plexiglas, moteur et mécanisme réduit, tube corner, toile de revêtement. Et avec le colis, معهم équipe يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
8: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
9: أكسجين FM.
10: أكسجين FM بالصوت العالي.
9: بالصوت العالي.
6: أكسجين FM، مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، تمكن أعوان مركز حماية الغابات بسجنان ومركز غابات بنزرت تابعين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية ظهر اليوم من السيطرة الأولية على حريق جدة ظهر أمس الاثنين بغابة جبل مريفك في عمادة مشارقة التابعة لمعتمدية سجنان، ذلك بعد تسخير 5 شاحنات إطفاء وعدد من الأعوان وعمال الحظائر والانطلاق في تبريد المنطقة. وقد أسفرت النيران على مساحة غير محددة من الأشجار أركلتوس والصنوبر الحلبي بالجبل مخلفة خسائر فادحة في الثروة الغابية وفق ما أفادنا به مصدر محلي مسؤول. وقد اندلعت النيران في جبل مريفق ظهر السبت وتم سيطرة الأولية عليها مساء الأحد، لكن اندلعت مرة ثانية يوم أمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح. كما تعهدت وحدات الحرس الوطني بسجنان بفتح تحقيق في الغرض، وذلك للكشف عن ملابسة الحريق الذي بقيت أسبابه مجهولة حسب مراسلة الزميل أيمن المحفوظية. شهدت مدينة غار الملح صباح اليوم زيارة ميدانية للمنظمة العالمية للصندوق العالمي للطبيعة، وشملت 9 دول متوسطية بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغار الملح، وتهدف إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع مصائد الأسماك والمجتمعات الساحلية في مختلف أنحاء تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال الربط بين التجارب المعاشة والمعارف المحلية ومن خلال الحوار والتعلم الميداني وتبادل الخبرات. ويستكشف الحدث فرص تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاركة الفاعلة في حوكمة مصائد الأسماك والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتنويع سبل العيش من خلال الاقتصاد الدائري والمبادرات التي تقودها النساء. وجمع الحدث أصحاب المصلحة لتحديد الأولويات المشتركة والحلول العملية ومسارات التعاون التي يمكن أن تسهم في مجتمعات ساحلية أكثر شمولا وقدرة على الصمود. وشملت الزيارة الميناء القديم والمعالم الأثرية بمعتمدية غار الملح حسب متابعة الزميل محمد علي المرالية. على الصعيد الوطني، تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا الأربعاء جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا بالقاعة عدد 4. وينطبق هذا القانون الأساسي العام على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وتعتبر مهنة الصحة مهنة شقة حسب ما نص عليه الفصل الأول من مقترح القانون. حذرت عمدة المهندسين التونسيين من أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس خلال الصيف 2026
9: لا يمكن اختزالها في موجة الحر أو الارتفاع الظرفي في الاستهلاك، معتبرة أنها نتيجة اختلالات هيكلية في منظومة الطاقة. سبق أن نبه إليها مجلس علوم الهندسة منذ سبتمبر 2023، وفي دراسة بعنوان خارطة الطريق الطاقية لتونس للفترة ما بين 2027-2035 بعنوان الكهرباء والغاز كيف نتجنب تكرار أزمة صيف 2026، أكدت عمالة المهندسين أن معالجة الوضع تظل ممكنة، لكنها تتطلب قرارا سياسيا متواصلا وتمويلا مدروسا وتنفيذا صارما في الأجال. وتكشف الأرقام التي أوردتها العمادة حجم الفجوة بين الطلب المتزايد والقدرات المتاحة لإنتاج الكهرباء، فقد بلغ النقص التقديري في القدرة الكهربائية خلال أقصى لحظات الطلب في صيف 2026 نحو حوالي 2000 ميجاوات. وحسب ما أفادت به عمادة المهندسين، فإن الأكثر إثارة للقلق هو أن العجز المتوقع في صيف 2027 قد يصل إلى 2300 ميجاوات قبل تنفيذ أي إجراءات جديدة، إذ يمكن أن يبلغ الطلب في ذروة الاستهلاك نحو 6800 ميجاوات مقابل قدرة فعلية متاحة لا تتجاوز 4500 ميجاوات، وذلك خلال فترة شدة الحر. في أبرز أخبار العالم، عقدت السعودية وباكستان وتركيا اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في الرياض الاثنين للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاقية مكة، بما يعزز التعاون الدفاعي واستمرار التنسيق والتشاور والذي يدعم الردع المشترك لحماية أمن وسيادة ومصالح الدول الأطراف. وذكر بيان مشترك أن الاجتماع بحث تطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، وأدان بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدا الرفض القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. وأوضح البيان أن ترجمة الاتفاقية لإجراءات عملية يجسد وحدة الدول الثلاث ومصداقية التزامها بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ويعزز فاعلية الردع، الأمر الذي يشير بحسب مراقبين إلى أن أي مشاركة من باكستان وتركيا في العمليات العسكرية الدفاعية للتعامل مع الاعتداءات يأتي اقتضاء لبنودها. واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، كما عينت الفريق المتقاعد نعمان محمود من باكستان كأول أمين عام لحلف مكة الدفاعية لمدة 3 سنوات. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم عواطف اللعوني في الختام، يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
11: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
12: وقتش الطفل ينجم يكون ضحية، وقتش يتحمل المسؤولية قدام القانون. شنو يقول القانون الجزائي في حق الطفل؟ وكيفاش تتم حماية الطفل الضحية؟ شنو الآليات القانونية للتعامل مع الطفل المتورط في جريمة؟ أسئلة وإشكاليات نطرحوها في حلقة جديدة من برنامج المستشار على موجات إذاعة أكسجين FM مع الأستاذ المحامي يسري بن حميدة. برنامج المستشار من 3 للـ5 على موجات إذاعة أكسجين FM مع عواطف العوني.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
7: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل لخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.
10: تبليستي أوتو أوتو أوتو.

0: اهلا على سمتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي برونشي معنا تسمع فينا على 94.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين، وتحيه لكل طبعا من يلتحق بنا توا في برنامجنا اوتوروت. اوتوروت ينطلق من توا للستة تاع العشية، كنقولوا اوتوروت نحكيوا على البرنامج اللي يعنى بالسيارات العربيات والدراجات وكل ما له عجلات. طبعا اوتروتينات كل ما هو عجلات، حتى الطائرات والباخرات دائما او البواخر خلينا نقولوا دائما يكونوا موجودين معنا في برنامجنا. عودة للبرمجة الشتوية، وعودة طبعا لبرنامج أوتوروت في أولى حلقاته بالنسبة للموسم هذا. إن شاء الله يكون موسم فيه إضافة وتقديم معلومات للناس اللي تتبع فينا وتسمع فينا. كالعادة نحكيه على طرقاتنا وأنهجنا وكياساتنا، وهذا يكون مفتوح لكل المواطنين على 31-10-98 بيكونوا حاضرين معنا في المباشر يقدموا أي تشكيات أو معلومات تخص المناطق اللي هم موجودين فيها أو اللي تعديوا بها. كيقولوا أوتوروت أوتوماتيكمون ما نجمش كون عبد الرحمن عبد الواحد لوحدي طبعا في البرنامج. خليني نرحب وإياكم بزميلي وصديقي خويا طبعا عماد علوي، اللي هو طبعا زميلنا في البلاتو وطبعا مرافقي في برنامج أوتوروت. عمد شنو حوالك؟
1: مش محوالك انت خويا،
0: صباح امورك؟
1: والله الحمد لله،
0: ليك وحشة
1: والله. حتى انت خويا ليك وحشة، كيف كيف السادة المستمعين ليهم وحشة عنا مدة خويا. ريكشي
0: نخدمو أما مش في أوتوروت،
1: في نفس من الحمد لله ربي أوتوروت هاي رجعت. إن شاء الله تكون فما إضافة وتكون فما إفادة
0: إن شاء الله،
1: وإحنا لازمتهم
0: ان شاء الله. دونك الناس اللي تسمع فينا تبع فينا خليكم برونشي في اوتوروت لليوم، باش نحكيوا على عديد المواضيع، باش نعود على العطله الصيفيه كيفاش تعديت، على الطرقات نتاعنا، الاضافه في الطرقات، المشاكل اللي صارت في الطرقات للاسف معناتها باش نحكيوا، ولازمنا نحكيوا على ارقام والحوادث خاصه في الفتره هذه في الصيف واي كومبري ولايه بزرت. نحكيوا زاد على المرصد الوطني سانت مرور اللي قام بمهمه كبيره برشا برشا برشا خلال العطله هذه. طبعا كيقولوا المرصد راهو وكل المكونات
1: أكيد
0: اللي كانت موجودة معه، مش فقط المرصد لكن هو الحمات هذه معناتها يكون
1: بها عدة هيئات المعنية متدخلة
0: ومنظمات وجمعيات وحتى مواطنين
1: مجتمع مدني.
0: أما كي نقولوا المرصد الوطني سلامة مرور نحكيه على حقيقة مؤسسة قدمت إضافة كبيرة برشا برشا في طرقاتنا، لأنه مهمتها الأولى هي التوعية، والتوعية راهو حتى كي نقصوا حادث مرور في صيف كامل ما فيش قتيل بعيد الشر، فلهنا نجح في العمل نتاعو. ما ادرك انه اليوم المرصد قدم حسب الارقام معناتها حقيقه الاضافه بطريقه مهمه جدا جدا. بعد شوي باش يكون حاضر معنا شكون طبعا عن المرصد الوطني سلامة مرور، باش يحكي لنا على الفتره الصيفيه، باش يحكي لنا على النشاط الصيفي للمرصد، وكذلك على الحصيله اللي عدد الحوادث وللاسف مره اخرى نقول القتلى الموجودين في طرقاتنا، اللي حسب المؤشرات والارقام تقول اللي هي تزادت عدد الحوادث، يمكن قل عدد القتلى يمكن اكثر، العكس يمكن العكس يجب يكون صحيح. بعد ناخذ اكثر التفاصيل والمعلومات. سينو عنا تاكسيستي زاد قدموا لهم تحيه كبيره برشا، هم مرافقين برنامج اوتوروت، وكل من يكون يسمعوا فينا يقدمونا الاضافه وباش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. تاكسيستي كان خلطنا بالطبع على الوقت، شاتيونا الحاله نتاع الطرقات نتاعنا
1: طبعا، رجع للمبوتياج
0: اوتوماتيكمون. كيقولوا فتره شتويه نقولوا اوتوروت، نقولوا قرايه،
1: نقولوا شتي نقولوا خدمه زاد
0: فوالا،
1: والخدمه انجاجمونيات نقولوا.
0: دونك الناس اللي تسمع فينا خليكم برونشي ما تبعدوش البعيد، هنا رجعينا.

0: رجعنا كما من جديد في أوتوروت، منزلنا متواصلين معكم، نحكي أوتوروت، نحكي طرقات، نحكي كياسات، نحكي وعلى طبعا الفترة الصيفية في أول حلقة. طبعا نرجع فإذن نرجع بشوية للعطلة الصيفية اللي كانت عطلة طيبة جدا لعديد الناس اللي
1: كانوا موجودين. الكراب عبد الرحمن
0: روداش
1: روداش
0: الروج واحدة واحدة نرجع بشوية ساعة
1: شوية بشوية
0: ولا دونك نرجع للفترة الصيفية. كما قلنا في الفترة الصيفية كانت فما طبعا هي حملة متواصلة مدى معناتها طول أيام السنة، لكن ديما في العطل الكبرى تتحرك طبعا كل مؤسسة الدولة وهيكل الدولة لتأمين العطل هذه وتأمين طبعا المصطفين سواء كان في الصيف في التلامذة في عودة المدرسية وغيره. دونك نحكيه على أهم المؤسسات طبعا المعنية بالاهتمام بالشأن المروري في تونس، وليست نحكيه مش نحكيه على كوزارة داخلية معناتها كمرور على أمن، لكن هما تابعة لوزارة داخلية. نحكيه على المرصد الوطني سلامة المرور اللي هو مؤسسة مهمة جدا قاعدة تقوم بعمل كبير برشا خاصة في التوعية بمخاطر الطرقات بسلامة المرور. دونك على هذاك حبينا ناخذ ساعة نبذة على العمل متاع المرصد خاصة في الفترة هذه الصيفية، ومن بعد ناخذ شوية أرقام طبعا بخصوص الإحصائيات. حاضر معنا عبر الهاتف سيد المقدم سامي الشجراني، دونك رئيس وحدة الأولى، رئيس مصلحة دراسات والوقاية بالفرع الإقليمي المرصد الوطني لسلامة المرور. سي سامي مرحبا.
2: مرحبا بكم يا سيدي وبجميع الضيوف.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي سامي. دونك باش نحبوا نحكيوا معاك على المرصد الوطني وعلى العمل الكبير اللي يقوم به المرصد الوطني لسلامة المرور، خاصة في الفترة الصيفية قمتوا بعديد الحملات التوعوية في معناتها في الفترة هذه. دونك شنو نجموا نحكيوا اليوم على الفترة هذه؟
2: احنا كما تعرف احنا الفرع الإقليمي للشمال الشرقي من جملة الولايات اللي مرجع نظرنا فيها، واحنا عندنا تونس الكبرى ومنوبة ونابل وزغوان وبنزرت. بالنسبة لولاية بنزرت العمل ما نتاعنا ما اقتصرش كان على الحملات التحسيسية. عندنا مدة معناها حطينا خطة مع في اللجنة الجهوية للسلامة المرورية اللي ترأسها السيد الوالي تحت إشرافه، كون نطبعوا المناطق تكرار الحوادث القايع اللي تصير فيها برشا ديزاكسيدون والنقاط الخطيره، وخدمنا على البنيه التحتيه، خدمنا على الدراجات الناريه، خدمنا على الفحص الفني العرضي للسيارات، وخدمنا التوعيه والتحسيس. هذا كله معناه خدمنا فيه وبرنامج سطرناه باش نحققوا معناه نتائج ايجابيه في ترخيص تقليل من الحوادث وضحاياها.
0: واضح. سي سامي بلاي كان بحثك راديو ولا حاجه جست بعدين عليه شويه سي سامي خاطر فما صوت يتعاود تعمل مزيان. شكرا لك سي سامي. اتفاهم معك معك دونك جست في نذكروا في الصيف انه كنتوا حتى في مهرجان بنزرت موجودين.
2: عملنا حملات تحسيسيه في مهرجان بنزرت لتوعيه المواطنين على شق الطريق والدراجات الناريه والسيارات، وكانت حسب معناها الخدمة اللي خدمناها كان عندها صادقة كبير برشا، وهذه بنزرت الكل معناها حسب اللي سمعناها منهم فرحانين بالمبادرة هذه، وكانت بالشراكة معناها مع المصالح الأمنية والمجتمع المدني.
0: نعم مثل هذه الحملات سي سامي اليوم مهمة جدا، خاطر انتم اليوم وليتوا تتوجهوا حتى تسيبليوا البلاصة اللي يشتخدموا عليها والناس اللي يشتخدموا عليها. مثلا كي نحكيوا مهرجان نحكيوا على عباد خارجة باش تصيف باش تحوس باش تسهر وبعد باش تروح في الليل المخر. دونك مهم جدا اليوم اختيار الناس اللي نتوجهوا لهم.
2: هو مهم راهو تمشي للفئة اللي حاجتك ليها والمكان اللي حاجتك ليه. إذا كان تحدد أنت المكان والفئة كما نقولوا الهدف نتاعك تنجح فيه. احنا ما نخدموش بالعشوائي
0: بالضبط.
2: احنا عندنا نعرف بنزرت في الصيف وجهه سياحيه كبيره
0: صحيح،
2: ونعرف مهرجان بنزرت معناها عنده صبغه بالنسبه للمهرجانات الاخرين، ويجيو برشا زوار. كيفاش يجيو الزوار هذوما عندهم الرواح نتاعهم في الليل، تعرف انت صيف ناس تسهر ويولي فما تعب نتاع السكان، وحتى في الطريق معناها ننصحوهم على الإذاعة، ننصحوهم معناها باش ما يتجاوزوش السرعة، يحترم الإشارات المرورية، وفما نساء زادة معناها تطلق المهرجان في الصيف، معناها فما خصوصية للمهرجان، وخصوصا المواطنين يحطوا تعرفوا انتم نحن جايين بنزرت معناها فما باركينج قابله كيفاش يشق الطريق
0: صحيح
2: وهذه كيفاش معناها تشق الطريق والمكان اللي تشق منه الطريق باش معناها تدخل ترسخ في مخه الفكره هذيك يشق الطريق من مكان معين
0: صحيح مهم جدا لانه للاسف اليوم كي نشوفوا طرقاتنا وخاصه المدن المواطن ما مش قاعد يلتزم نحكيوا على المشاة ديما مش قاعدين المترجلين مش قاعدين يلتزموا بالباساج بيتون للاسف معناتها
2: هي رايحه اخليه المشترك في كل شيء باساج بيتون كان باش نحكيوا الحادث فيه اجزاء معناها مسببات الحادث فما البنيه التحتيه
0: صحيح
2: وفما العربه وفما المحيط وفما المترجل
0: صحيح صحيح
2: معناها ما يلزمش نحملوا المسؤوليه للمترجل بركة تو كان باش نحكيوا على المترجل في المرحله الاولى ما نجموش نحملوا المسؤوليه للمترجل بعد وحده وفر له المكان نتاع شق الطريق هو المترجل عنده زوز حوايط عنده حد يسمى شق الطريق مكان العبور من مكان نقطة إلى نقطة يلزم مكان يشق من الطريق وعنده السير بالمعبد إذا كان ما عندوش فضاء للمترجل باش يمشي فيه باش يولي يهبط في الطريق
0: عندك الحق صحيح صحيح
2: بالضبط هذوما معناها ترتبط به هو بالمترجل وترتبط بالبنية التحتية
0: صحيح والعربة سائق العربة لأنه مركز مش مركز برشا حاجة
2: سائق العربة يلزم الانتباه ويلزم احترام مسافة الأمان ويلزم ما يستعملش الهاتف الجوية الأثناء
0: والسرعة القانونية داخل المدن
2: والسرعة داخل مناطق العمران
0: صحيح بالضبط
2: هذا معناها كيف نحطوا احنا النقاط هذه الكل نوليو نجنبوا الحادث
0: واضح سيد مقدم كي نحكيو على الحوادث الطرقات المعلومات اللي عندنا انه اليوم حوادث الطرقات يمكن العدد نتاعها انخفض لكن عدد القتلى في الحوادث هذه ارتفع نحكيو ديما بصفة عامة احنا
2: بصفة عامة تنجم القتلى ترتفع ولا جرحى ترتفع تنجم يصير حادث كبير ولا زوز حوادث كبيرة
0: دكتور
2: هذوك يطلعوا معناها في الاحصائيات
0: صحيح
2: احنا توا اللي نخدموا عليه واللي نركزوا عليه اذا كان باش تقعد تخدم على الاحصائيات احنا حلينا ثنيه اخرى للخدمه هذه شنجيو احنا نشوفوا نقاط تكرار الحوادث البقايا اللي قاعده تكرر فيها الحوادث ثم تسبب علاش تتكرر في البقعه هذيك ونخرجوا على طريق اللجنة الفرعية الفنية هذه المنطقة اللجنة الجهوية اللي ترأسها السيد الوالي نخرج ونعاينوا الأماكن هذيك وقمنا دانيال مهوم يعني عندنا مدة في ولاية بنزرت عينا العديد من الأماكن بالمعتمدية يعني في المعتمدية فيها أماكن تكرار حوادث نخرجوا لها اللجنة الفرعية نعاينوها نشوفوا الإخلالات كلها اللي موجودة فيها متهية متاع الطريق سواء تفتقر لمخفضات سرعة تفتقر إلى التشوير الأفقي ولا العمودي الأشجار هذه الكل معناها رفعنا الإخلالات الكل وصارت تدخلات فما تدخلات صارت على عين المكان وخرجت معناها المصالح المختصة وقامت بالعمل نتاعها ورفعنا هيك الإشكاليات هذيك هذه من أهم الخدمة اللي قاعدة تتخدم طور هي نقاط تكرار الحوادث ونقاط الخطيرة
0: لهنا سي سامي ملا خليني نهنيكم بالحق ونشكركم عليش بحكم متابعتي للعمل المرصد والعمل متاع ديما الليجان متاع سلامة المرور والسلامة المرورية انه التطور هذا ولا التقدم اليوم في العمل بالطريقه هذه مهم جدا جدا جدا لانكم اليوم انتم خذيتوا بلاصه المواطن ومستعمل الطريق معناتها اليوم كما قلت انت وتعرف كلمتك مهمه جدا وقت قلت اليوم ما نجموش نقفوا فقط عند الاحصائيات والارقام ما نجموش جيست نقعدوا نقراوا في احصائيات ونتريتيو المشكله نتاعنا حسب الارقام اللي عندنا فقط يلزمنا نعرفوا اصلا الارقام هذه منين قاعده تجينا وشنو السبب اللي يخلي الارقام هذه توصل لنا ومن بعد نبداو معناتها بالقاعدين نبداو من البلاصه اللي يصير فيها الرقم هذاك يولي رقم دونك مهم جدا اليوم التطور في العمل نتاع المرصد يعطيكم الصحه مهم جدا
2: باش نكمل لك نقطه اخرى كان مجال الوقت
0: اي طبعا طبعا
2: زاد خدمنا على الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه المروريه اللي دخلت معناها فيها جميع الاطراف المشاركه في مجال السلامه المروريه الاطراف الكل وليت تحملت مسؤوليتها وعرفت الدور نتاعها تجميعهم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وعرفت المسؤولية نتاعها والمهام نتاعها على خاطر إذا كان باش نقعدوا نخدموا على نيفو المرصد بركة ولا المعالجة الأمنية فقط عمرها ما ننجح. فما أطراف مشاركة معناها في المجال هذايا عندها دور يلزمها تقوم به.
0: صحيح. أهم حاجة ممكن تجم كما قلت عليها كنت قبيلي مع المترج البنية التحتية.
1: ميكانيزم دور الناس كله للطرف مسؤوليتها.
2: نعم.
0: معناتها الناس الكل اليوم كما قلت انت قبيلي كي حكينا على المترجل قلت مثلا فما ثلاثه نقاط ولا زوز نقاط نحكيوا عليهم في حكايه الحوادث نتاع المترجل اي كومبري البنيه التحتيه. كي نقولوا بنيه تحتيه نحكيوا يا بلديات يا تجهيز. كي نحكيوا على معناتها كما قلت اليوم المرصد ما يجمش وحده هو اللي يقعد يتبع ويلقى الحلول وحده، يلزم كل متداخل في الموضوع يلزم هو يتحرك في الجهه نتاعو في الاختصاص نتاعو.
2: هذا راه حكينا على المطرش البركة راح
0: ايه نيه نحكي بصفة عامة انا دو
2: عادش مازال معناها كانت نحكيه كانت نحكيه معناها الدراجة النارية هي البرنامج اللي تعمل ومعناها كيفاش ما نشعرف ان الوقت معاك
0: انا مش خليك الوقت عليش خطر احنا اول حلقة اليوم وعنا برشا ما سمعناش من مرصد دونك تفضل سي سامي ميساج حكينا على الدراجات النارية خاصة لانه يمكن الشاغل الكبير للمواطنين في كل مناطق الجمهورية.
2: هي الدراجة النارية هي شريك في الطريق وناس ما تعرفش قانون الطرقات. الدراجة النارية ممنوع على أي شخص باش يسوق دراجة نارية أقل من 16 سنة.
0: صحيح.
2: هذه النقطة الأولى المهمة. النقطة الثانية هي كونه يكون متحصل عمره 16 سنة يكون متحصل على التلمي AA اللي هو كود لاروت.
0: صحيح.
2: كود لاروت باش يعرف على قليلة ما دام مشارك في الطريق يعرف العلامات ويعرف الإشارات ويعرف الانتردي ويعرف كل شيء.
0: والأولوية مهم جدا.
2: والأولوية ويعرف اللي يلزم الضوء من قدام ومن التالي متاع الموتور يلزمهم ديما يشعلوا. يعرف اللي يلزم يلبس قبضة مطابقة للمواصفات. يخلي مسافة الأمان بينه وبين الدراجة الأخرى ما يقعدش معناها كما نقولوا احنا سياقة متهورة معناها في الطريق ونعرف واحنا نشوفوا فيهم الدراجات النارية.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: قمنا زادة بالشراكة معناها مع الوكالة الفنية النقل البري اللي هي معناها بالدراجة النارية في التسجيل نتاعها باش تولي عندها هوية. نعرف واحنا وقت اللي تكون العربة عندها هوية تعرف المسؤولية المدنية عند شكون.
0: صحيح صحيح.
2: اللي احنا الدراجات النارية طبعا معناها يعطيها اي واحد يعطي دراجته لشخص اخر يسوقها.
0: بالضبط.
2: الكهرباء ما يعطيهاش على خاطر فيها مسؤولية مدنية معروفة الهوية نتاعها تتبع شكون.
0: مهم جدا خاطر قبل كنت سي سامي نعرف واحنا الناس كله وانت تعرف وتتذكر انه قبل كان يصير حادث مع دراجه ناريه اغلب الحوادث يقول لك هاو طاح الكف على ظله على خاطر مع دراجه ناريه
1: ما عنده حتى ورقه
0: ما عندوش حتى ورقه لا ما تعرفش نتاع شكون ولا وين ماشيه.

0: الاسيرونس نتاعها. هذه معناها تنظيم القطاع. تنظيم القطاع هذايا المرصد وحده ما ينجمش ياخذ موضوع، معناها دخلنا الشركاء الكل باش يصير التنظيم نتاعو. وهكذا اذا كان توصل انت معناها ما النتائج معناها بالطريقه هذه، معناها وقع برشا التسجيل نتاع الدراجات الناريه، برشا توخذوا البرمي نتاعهم، برشا انه دراجاتهم
1: صحيح وهذا حاجه
0: لاحظتوهاش. لاحظتوش تو في الطرقات، وانا واحد من الناس لاحظت برشا دراجات الناريه تقع عليها البلاك الرقم نتاعها ويطلع معروف.
1: صحيح اليوم برك عرضني دراجه ناريه وقعت في تونس العاصمه نتاع ليفرارات اللي يجيو بهم هذوك، مكتوب عليها البلاكه صغيره دانون هذيك فوالا دن فوالا. دونك هذيك
0: هذاك تعريفها
1: مهم جدا، لانه مره اخرى نرجعوا اليوم عرفنا الدراجه حتى ساعات في كاميرا في اكسيدون، ساعات يعملوا هكا الحادث صدم وفرار. دونك قبل كانت هكا، اذا موتور عمل اكسيدون في ساعه برا لوج اسكو بالابحاث الامنيه والعدليه اسكو يلقاوها ليه. اليوم كان امكن اليوم نعرفوا كما قلتي الطرف هذا اللي موجود معنا في الطرقات يلزم يكون مشارك معنا. كيفاش مشارك؟ بانه معلوم شكون هو الطرف هذايا، شكون مولاه الدراجه، مامنه وتكون عندها المسؤوليه المدنيه نتاعها.
0: بالطبع هذا اللي خدمنا عليه، والحمد لله فما النتائج وان شاء الله نواصلوا على مستوى الدراجه الناريه.
1: يعطيك الصحه سيد مقدم. تفضل اي تفضل.
0: بالنسبه للعربيات قمنا معناها بالشراكه مع الوكالة وزارة النقل وقمنا بالحملات الفحص الفني العربي.
1: شفناهم في الطرقات نتاعنا،
0: في الطرقات نتاع بنزرت بشراكة زادة مع المصالح الأمنية شرطة وحرس، وحسسنا برشا الناس وعينا برشا الناس. راهو كي انت كرهتك تعمل لها بيزيت تكنيك وتخرج لك الخلاليات وتصلحها راهو تمنعك من الحادث.
1: صحيح.
0: خاطر فما فما شنو فما المراقبه الاليه للسياره، هذاك الزيت والماء والحاجات الارباك نتاعك والكل، وفما حاجات الانسان ما ينجمش يشوفهم يتفقدهمش. ما عندناش الثقافه نتاع يهز كرهبته يعديها على الماكينه وحدها باش يتفقدها حتى لين يجي الوقت نتاع الفيزيت تكنيك نتاعها. خرج له عيوب في السياره اللي ما يعرفهاش، كيما كريمايير وكيما براد ديريكسيون، حتى الله ما يعمل اخطر الحاجات. حسسناهم باش يتفقدوا السيارات نتاعهم ويشوفوا الخلالات ويمشيوا يصلحوها خير من اللي تتسبب له في حادث. ساعات كيما نقول لك القطعه غاليه لكن حياته هو اغلى من القطعه كلها.
1: صحيح صحيح مهم جدا. شكرا لك سيد المقدم سامي. شكرا لك.
0: بارك الله فيكم.
1: يعطيك الصحه.
0: مرحبا بكم.
1: انت بيدك يعطيك الصحه على الاضافه اللي قدمتها اليوم في برنامج اوتوروت. كان حاضر معنا سيد المقدم سامي شجراني، دونك رئيس الوحده الاولى ورئيس مصلحه الدراسات والوقايه بالفرع الاقليمي المرصد الوطني لسلامه المرور في برنامجنا اوتوروت. مازال متواصلين الناس تسمع فينا تتابع فينا. زاد لنا عوده على حوادث المرور خاصه اللي صارت في الايامات الاخيره، وكذلك باش نحكيو على طرقاتنا، باش نحكيو على جديد طبعا في طرقات ولايه بنزرت. يلا ما تبعدوش البعيد هنا راجعين.
2: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي. اتهنى وثمان
3: مع تي بي ام مغراوي. اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون اي استيتيك حلاقه وتجميل النساء.

0: والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: ألو؟
0: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
0: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
1: اما منين نبدا؟
0: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
4: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: رجعنا لكم في أوتوروت، مازلنا متواصلين معاكم. الناس تسمع فينا تابع فينا، إن شاء الله تكونوا طبعا مستمتعين بالأغاني اللي اختارتهم لكم عبيرة طبعا اليوم في الإخراج. تحية كبيرة لها، تحية كذلك محادمين عزيزي زميلنا في الإخراج الرقمي، وتحية لزميلتنا ريحاب في التنسيق. متواصلين معاكم في أوتوروت كما قلت، حلقتنا لليوم هي الحلقة الأولى في الموسم هذايا، لكن نحاولوا ديما نعملوا ريكاب ونحاولوا نرجع شوية لعديد المواضيع اللي تعدوا وإلا كانوا موجودين في الفترة الفارطة. حلو نتناقشوا فيهم ونحكيوا فيهم طبعا، أنا وزميلي عماد علوي في البلاتو، سيناء عنا عبر الهاتف، أيمن المحفوظي. أيمن مرحبا بك.
1: مساء الخير، هلا وسهلا عبد الرحمن.
0: تحية ليك يا أيمن. شنو
1: تحية لك؟ تحية لخونا عماد،
0: محمدين
1: عزيز.
0: هو ديجا تبسم لك، محمدين عزيز موجود معنا وتبسم لك، ديجا يسلم عليك.
1: صديقي وعشيري. تحية إلى كل السادة اللي مستمعين على موزات إذاعة أكسجين.
0: قال لك عزيزي فلاحة ماشية ولا لا يا أيمن؟
1: ماشي تو أنا موجود في الفيرا.
0: تحية كبيرة ليك أيمن، من أفضل المراسلين اللي عنا طبعا في إذاعة أكسجين فاهم. أيمن لأنه الإنسان اللي يتنقل لك على عين المكان، وأيمن الإنسان اللي ينقل لك أي موضوع بكل حرفية وموضوعية ودون زيادة أو نقصان. دونك أيمن باش نحاولوا نرجعوا لنهار الأحد، باش نحكيوا على حادث مرور كبير صار، هو لله الحمد الحادث كي نقولوا كبير نحكيوا من ناحية الحادث والأضرار المادية اللي صارت عليه. ماش الحمد لله حسب ما فهمنا إنه فمش أضرار بشرية، بمعنى فما الجروح لكن مش حاجة خطيرة جدا جدا، أو ما فمش قتلة في الحادث اللي تعتبر ديجا حاجة باهية. لكن اليوم الحادث وطريقة وقوع الحادث هي اللي يمكن تخلينا نرجعوا له بأكثر التفاصيل معاك.
1: بالفعل شكرا، وهي كلمات جميلة عبد الرحمن المقدم نتاعك.
0: شكرا لك.
1: بالفعل يعني الحادث هو يعني جد يعني هو التف يعني التف وقدر ربي بالخير. الحمد لله مع ان ما نقوله اكثر من هيك. يعني هو بالحد يعني جد النهار لحد الفجر يعني بعد ولا وقت سلات الوقت الصبح بالضبط. يعني الحاجة الإيجابية أنه ما فماش يعني حركة جوالين، ما فماش موفمون سواء يعني من المواطنين ولا حتى من العربيات على مستوى الطريق الوطنية، فماش حركة جوالين على مستوى الطريق. تعرف أنت نهار فجر أحد يعني ولا فهمتني
0: الطريق يكون خفيف،
1: فجر أحد ما فماش موفمون، الناس معظمهم ما تخدمش، فما يعني عدد قليل أنت سيارات نقل
0: ريف كلام في ديارهم ولو معناتها مهم جدا.
1: هو حسب رواية شهود عيان قالوا أنه الحافلة يعني تسير بسرعة عادية وشحنة ثقيلة مجنونة يعني قاعدة تجري بسرعة مفرطة ومفرطة للغاية. القاتل الحافلة قدامها تصدمتها، في هذا خلى الحافلة انحرفت عن مسارها ودخلت في سياج سياج يعني متاع منزل
0: سور متاع منزل.
1: لا سياج
0: بالموش ملك سب
1: بالقصب و يعني بجانب السياج هما كشك صغير يعني طار أضرار اللي ما دخلتش في كشك، جات بجنب الكشك على جنب اللي دورته كشك دورته من بلاده المفيد يعني هذا يعني
0: الحفلة فيها ولا فيها عباد؟
1: كيفاش
0: الحفلة فيها عباد ولا ليه؟
1: فيها ثلاثة مواطنين يعني زوج نساء وفيها زوج نساء بركة، زوج نساء ركبوا من فروة على اساس باش تعمل ديميتور على المتطرق الثاني نتاع الواتا وانت ماشي لبنزرت وتعاود ترجع لمنزل بورقيبه. يعني ثم عمال يستناو فيها في المحطه ثم بجنب الجامع باش تعمل ديميتور وترجع.
0: واضح
1: شركه يعني عبيت زوج من فروه. الشيء هذا تسبب في اصابه السائق اصابه خفيفه وزوج نتاع زاد اصابه خفيفه وزاد ثم مواطن يعني كان موجود على حافه الطريق ينتظر في الـ الـ الـ الـ يعني ينتظر في تارة أجرة هاب شي مشي البنزارت زاد يعني جنبه صار الأكسيدون تعرض لذلي الإصابات خفيفة. المهم فما حالة تعتزع أو هلع بركة يعني ما فماش حاجة، فماش إصابات خطيرة، فما بعض الكسور وكاوي يعني مش حاجة كبيرة من ألطاف الله، لأنه الوقت اللي صارت الصدمة يعني هم زوز بركة بجنب السائق يعني كانوا من قدام ما همش التالي
0: صحيح.
1: الضربة جيت على جنب من تالي يعني عرف مسار القافلة ودخلت في السياج، السياج ربما خفضلها من السرعة متاعها ومن قوة الضربة يعني لأنه ما فماش حاجة أخرى قدامها فهمتني يعني بالحق يعني يلتف وقدر ربي بالخير.
0: معناتها اليوم اللي سيركونستانس الكل نتاع الحادث الكلها جات في معناتها بالعكس معناتها في الحاجه في البوزيتيف نقولوا احنا علاش
1: لكن لك
0: اليوم
1: لكن
0: ايمن متفاهمين هي عذر ماديه ولا ماديه عذر الماديه تقصد ايمن
1: بالفعل
0: انا حبيت نوضح انه اليوم كل اللي صار اليوم ساعد على انه الحادث يكون باخف الاضرار معناتها وجوه الصباح بكري برش الحافله مازلت ما عبيتش وما تعبيتش بالعبيد دونك مازال فيها زوز من الناس ان شاء الله ربي يشفيهم ولا ثلاثه من الناس ربي يشفيهم وربي يخفف عليهم الكشك وجوه الصباح فارغ وحتى ما فماش عبيد بحذيه قاعده تقضي ولا تقضي في وسطه ولا واقفه كراهب معناتها البيتون اللي واقف هذايا وان شاء الله لازم نطلبوا له شفاء وحده واقف خاطر نتصور كان جيت في وقت الذروه ولا في وقت النهارات العاديين تصوروا برشا عباد
2: حتى هو المصاري. يعني ان شاء الله ربي يشفيه الشونت فيزيون نتاعو ظاهره تصوروا لو خذ
0: الاكسيون
2: بعد كان جاته خفيفه
0: نتصور ولهنا ايمن معناتها هذه هي المحالة ابحاث امنيه ومروريه معناتها حرس المرور هما اللي يجم يبحثوا فيه الحادثه هذايا اما فما حاجين مهمين جدا نجم نطلعوهم من الحادث هذايا ومهمين جدا ونتصور ما يجمش بعد عليهم الحادث هذايا السرعه المفرط هذاك متفاهمين فيها ومعناتها كي نقولوا سرعه ما خداش الاحتياطات اللازمه في مسافه الامان والاهم التركيز على خاطر بما انه كار تمشي قدامك وانت وراها بغض النظر بغض النظر كار واقف اون بان تمشي واحده واحده تجري الكار لفات تدخل فيها من تالي بالسرعه هذيك وشفنا صور الحافله تضررت ضرر كبير برشا من الخلف الشاحنه كيف الكابينه تاع الشاحنه كلها تفرغ
2: يجري برشا
0: اي دونك لهنا كي نشوفوا هذم الحاشين هذوما الزوز نقولوا انه فما سرعه وفما عدم تركيز ديجا الكاميون تحسه هرب لو ماكسيموم في اخر لحظه الضرب الكل جات على يمين السائق ما جاتش في البلاصه اللي هو موجود فيها
1: ودخل في الماده الوطنيه اللي وسط الطريق
0: يعني كما دخل في الماده
1: الشر نتاعو جاي في الاتجاه المعاكس يعني باللحظه هيك لو كان كان لا قدر جات فما
2: سياره
1: ولا كهرباء ولا حافله ولا شاحنه رايت صدمه فيه مباشره وكانت كارثه بيئه معنى الكريم
0: دونك نقول يعني الحمد لله احنا ديما ايمن فما ضرر قلت لي الكشك صاحب الكشك ضرر برشا مدينة
1: ضرر اي ضرر لانه هو فقير يعني هو يعني
0: ما عندوش يخدم على روحه وعامل كشك
1: وعنده لا وعنده زوز ابناء ومحقين
0: هو الاصل في شيء المعلومه مانيش متاكد منها اما لاسيرونس هي خاطر اثار جانبيه تدخل مثلا توا باش نقارنوا احنا شنو الكهربه كي تدخل في سور ولا تدخل في بوتو ولا كذا نجموا نعملوا فيها كونستا المهم هي تكون اسيوري السياره اللي عملت الحادث نتصور انا في المعلومه اللي عندي يصير خاطر فما محاضر ساعات مرور تعمل مثلا على الاضرار بالملك العام الملك العمومي مثلا كي دخل في بوتو ولا كسر حاجه في الطريق راه تدخل فيها لاسيرونس دونك لهنا اما المشكله انك تقول اسيرونس تحكي على فايفيا ونحكيو على ماشي وجاي
2: ونسينا على خدو
0: مالوريزمون دونك ايمن يعطيك الصحه
1: لا يا عبد الرحمن
0: تفضلي
1: لا مهمه جدا هذه لازمني نقولوها هو يعني الحادث قضاء وقدر
0: واضح
1: والانسان يلزم يعني يتنبه للقضاء وقدر
0: عادي متفاهمين
1: تفكر في الاتيكا عم ناوي الشاحنه اللي طاحت على
0: المحلات
1: والكارثه اللي صارت
0: الدرنيرمون هذيك في الرومبوان نتاع الحويث الدخله نتاع الطرق نذكرها هي
1: احنا نخافوا اللي صار البارح ولا اول البارح
0: والبارح
1: واللي صار في الاتيكي اللي قدر ينجم يصير بجمعه في الواتا لانه السوق الاسبوعيه نتاع منطقه الواتا يعني قاعد ينصب في الفوا على حافه يعني وسط الطريق الوطنيه بحتاش وحكينا والمصالح البلديه والسلطات المحليه والناس الكل قلنا يلزم يخرج على الاقل من الفوا الثالث ويبدا من ابارتير من الشارع الرئيسي اللي من منطقه الواتا اللي وسط منطقه الواتا يبدا من الكياس وانت تطلع على الفوق وفي الانهج المتفرعه
0: الغريب انه طريق وطنيه او جهويه تحط عليها سوق غريبه جدا لا غريبة جدا وكما قلت انت حتى كي تحط لنا بلاك 30 ولا 50 ما يعنيش انه باش العباد تمشي به البلاكه هذه دونك احنا الاهم ان نبعد السوق كومبليتوم بلاصه كيف ناكية ولا وعلى طريق وطنيه
1: هو اسمعني جي تشوف انت سوق الحساسنا في معتمديه تجنان هي على حافه الطريق الجاويه 51 على قلب المدينه
0: يفرق
1: سوق تجنان وسط مدينه تجنان على حافه الطريق 37 يعني بالحق الاسواق هذه تاليز الطريق، لكن الوقت في الفوا الثالث كان جاو البرة منه يمكن.
0: يعطيك الصح، كان نحكي على طريق كات فوا يا أيمن، معناتها طريق راهو سريع في الآخر بكل، تحط له بلاكة 50 تحط له بلاكة 30، هو طريق يخلي السيارات تجري، معناتها العباد اللي ماهيش متبعة معناتها البلايك وما تركزش مع البلايك باش تجري لك في طريق كيف هذايا، دونك المنسوب الخطر اللي موجود في البلاصة هذه مرتفع جدا بارابور الحشاشنة قلت لي أنت كيكة ولا لا، وغيرها وغيرها من المناطق، دونك هذه مش وسط بلاد، شفت كان جاي مثلا وسط مدينة وعلى طريق جهوية أو وطنية أو داخل المدينة والله تفرق، اما وقت لي تفرقش معناتها ديما باش نقولوا احنا غالطين، اما بقى اهون حال من انه يكون في طريق راهو تربط زوز معتمديات بنزر الجنوبيه ومازبرقيبه وتينجا، دونك لهنا الطريق هذايا الاصل في شيء هو حتى الانتصاب على الطريق هذايا ما يكونش موجود، وما يكونش موجود زاد السوق الاسبوعي غاديك الاصل في شيء هو الوقوف والتوقف نرمى على حاف الطريق زاد خطير جدا، ما انك تحط المواطنين تمشي وتجي وخضره وغله وقضية للأسف.
1: أما مصرح بلدية بنزرت صلت صلت المحلية في معتمدة بنزرت الجنوبية وصلت شوية في بنزرت بلدي تحمل المسؤولية وتشوف حل السوق تخرجهم الغادي لأنه سيد سوق ذا المستلزم
0: هو تبع بلدية بنزرت الجنوبية
1: بلدية بنزرت مفهم بنزرت الجنوبية من ديش بلدية
0: معتمدة بنزرت الجنوبية بلدية بنزرت
1: بلدية بنزرت مصرح بلدية بنزرت السلطة المحلية في بنزرت الجنوبية السلطة الجوية في بنزرت تتحمل المسؤولية غدوة لا قدر الله
0: حرس بلدي وشرطة بلدية يا أيمن
1: حرس
0: بلدي لو لازم القرار يكون من عند البلدية أولا وثانيا تطبيق القرار من طرف الحرس البلدي لإبعاد هالسوق هذايا من أنه يكون موجود على الطريق كان البلدية عاطية السوق
1: السوق مستلزم بالفعل
0: لا مستلزم عطيته البلاصة هذيك
1: لا هم على اساس يعني مش يعطيه مش يعطيه المستلزم قالوا وقتين مش يعطيه المستلزم باش نخرجوه من على حافة الطريق يعني لازم يخرج بجنب الطريق يبقى الداخل
0: لازم نفهم ايمن المستلزم تو في القانون الورقه اللي عنده اللي خذاها فيها وين خذاه البلاصه القانونيه
1: وين البلاصه هذيك هي نتاع السوق البلاصه العاديه اللي
0: باش نعرفوا انه خطا باش نفسروا للعباد تسمع فينا وانت تفهموا المستلزم كان يسمع فينا يفهموا كل الناس تفهم لو المستلزم هو قاعد يحط في بلاصه هو ما خذها من عند البلديه فلهنا الخطا راهو للبلديه والبلديه يلزمها تتحرك باش انها تبدل القرار نتاعها وتتفاهم مع المستلزم هذايا كيفاش ينقلوه بالطبيعه يدخل فيها سيد معتمد الجهه ولي بنزرت المهم يدخل فيها المسؤولين باش يتنحى كان البلديه عطيته البلاصه مش هذيك هو قاعد ينصب غادي لهنا تولي اخطر الحكايه لانه مش قاعد يطبق في كراس الشروط ولا في القانون او في الاتفاقيه الموجوده بين البلديه ولهنا على الحرس البلدي نقدموا لهم تحيه كبيره انهم يتحركوا للبلاصه هذه والقيام بالاجراءات القانونيه ضد كل من ثبت مخالفته للقانون
2: للاتفاقيه
0: بالضبط بينه والبلديه وشكرا لك ايمن يعطيك الصحه شكرا لك ايمن المحفوظي تحيه للناس الكل خليكم بروشي اوتوروت مازال متواصل ما تبعدوش لبعيد
3: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب
6: شينيون ماش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
6: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
8: Ya tú sabes, no hay más nada.

0: رجعنا كما في أطورود. تحية للناس كل اللي تتابع فينا, تحية للناس كل اللي متابعتنا والتحقت بينا, ملاحقتنا شيش نقول, عرفتها ملاحقتنا فوالا التحقت بينا, تحية ليكم برشا برشا برشا. نحكيو على ولاية بنزرت, كن نحكيو على أكتوبر نحكيو دائما على ذكرى الجلية, نحكيو على 15 أكتوبر, دونك نحكيو على كل سنة تكون الذكرى هذه موجودة في ولاية بنزرت. يمكن تميز ولاية بنزرت على عديد الولايات الأخرى, والذكرى هذه تكون فيها اللي عرفناه معناته والمعلوم أنه كل سنة تكون زيارة لرئيس الجمهورية منذ الأزل, معناته رئيس الجمهورية في كل سنة يزور ولاية بنزرت, وطبعا يكون الوجهة متاعه هي مقبرة الشهداء طبعا, وطبعا حتى زيارة لولاية بنزرت لمدينة بنزرت, وبعض في بعض الأحيان فما رؤساء يتوجهوا نحو مدن في ولاية بنزرت
1: مرافق ومدن
0: بالضبط, ويكون اطلاع على الوضعية متاع المدينة هذيك والمنطقة هذيك. دونك نحكيو على التزيين عماد
1: تبرقيش
0: نحكيو على الزينة ونحكيو على اللي قاعد يدور توا في الفيسبوك. خلينا نحكيو باش ناخذوا الموضوع مع حقيقة باش ناخذوا من الليكوتي الكل نتاعو, خاطر فما برشا كلام يتقال في الفيسبوك, فما تنبير منه بارتي منه تنبير, فما عباد غيرة منها على ولاية بنزرت, وفما ناس تغزر له موضوعي. شفنا الناس معناتها تقريبا برشا آراء, فما شكون يقول عماد اليوم في موضوع 15 اكتوبر يقول لك البلاد علاش تزين مره بركه في العام, علاش معناتها اليوم الكياسات تنظاف وتدهن, فما ورد يتحط نهار 15 ويتنحى نهار 15, وعلاش تتزوق معناتها المدينه في نهار بركه. وفما شكون الراي الاخر شو يقول لك, يقول لك على الاقل ولايه بنزرت اليوم عندها نهار تتزوق فيه, وليت بنزرت على الأقل عندها نهار اليوم تكون عندها زيارة من رئيس الجمهورية فوالا, واللي هي تعتبر هي صحيح ذكرى للشهداء وذكرى لتضحيات شهداء, وذكرى باش نستذكروا مع بعضنا معناتها تضحيات الجسام اللي قاموا بها شهداء ولاية بنزرت, لكن في نفس الوقت اليوم المدينة والطرقات نتاعنا وطرقاتنا نحو ولاية بنزرت تتزين, وحتى من ناحية خلينا نقولها حتى من ناحية الأمنية اليوم المدينة شفنا الحملات الأمنية المكثفة وغيرها اللي تقريبا هي في كامل طراب الجمهورية, لكن نخصوا بها ولاية بنزرت في الفترة هذه. دونك يمكن زاد برشا عباد ولازمنا نغزرها من زاد من من من
1: من
0: الكوتي هذه مثلا, انه اليوم على الاقل مدينة بنزرت على معناتها غير عديد الولايات الاخرى عندها الافونتاج نتاع الزيارة هذه.
1: شنو هو افونتاج
0: هكا ولا
1: والله صدقني اريد حلة اخرى في حلة جميلة
0: معناتها اليوم كي ننبروا احنا
1: اغزل مش اغزل التنبير, عمرك ما جيت تنبر على حاجة ايجابية
0: بالضبط,
1: نبر نقول لك ماذا بيا كل شهر
0: اي
1: ولا كل عام
0: اي بالضبط,
1: كل شهر بلودو خطيه مره تجي في شهر في العام
0: اي
1: نبر باش نزيد نحسن
0: بالضبط
1: باش نزيد نولي علاش مره في العام في العام,
0: ما نقولوش تنبير نقولوا هي غيره على المنطقه,
1: اما كي نجي نبر على خاطر عندنا نهار في في العام
0: نزين
1: نقولوا تزين فيه كذا خلينا نحيوه ملا
0: احنا على الاقل بالحق راهو حاجه افونتاج افكتيف
1: وليه,
0: واليوم بنزرت معناتها تسمى ماخذه معناتها حظوتها في الشهر هذايا, وتصور انت فما في الزيارات مثلا الرسميه لرئيس الجمهوريه في بعض الاحيان في سنوات سابقه وحتى في السنوات الاخيره هذه مش كل الولايات كانت عندها الحظ انه يزورها معناتها مسؤول نحكيه المسؤول الاول في الدوله اللي هو رئيس الجمهوريه,
1: هو هذا ما يمنعش
0: كل عام
1: اللي هو رئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه ما يجيش كيف 15 اكتوبر قبل
0: ما تفهمي
1: وجاء وهي ماشي في حالة الزينة نتاعها ويعرفها مش في حالة الزينة, وحتى ما جاش هو فمسؤولين وصلت
0: بالضبط,
1: لكن هو 15 اكتوبر هو في الاخر احتفال
0: مو قبل نحكي قبل كانت العباد شو تقول العباد انه علاش تزينوا في الطرقات والبلاد خلي الرئيس كيجي يشوفها على حالتها, لكن كلامك صحيح رئيس الجمهورية يعرفها على حالتها والمسؤولين الكبار الوزراء يجيوا الوزراء تقريبا بصفة دورية يجيوا الوزراء مع ولاية بنزرت, دونك هو التزيين هذا مش فقط
1: مش على الزين
0: باش
1: على على على
0: على الذكرى في حد ذاتها
1: على الذكرى في حد ذاتها على الذكرى في حد ذاتها.
0: ومرة أخرى نقول من حظ ولاية بنزرت أنها عندها يوم في السنة
1: الحمد لله
0: تكون فما زيارة
1: نتاع محلات ولا هي
0: فوالا
1: والله محلات
0: وحاجة مزيانة راهو مشيو معناتها كنا قاعدين ندوروا في ولاية الجمهورية الكل, فما ولايات أخرين تتمنى أن يكون عندها نهار على الأقل تتزوق فيه بالطريقة هذه,
1: حتى في سوسة وكا عندك مراجعنا وسو يزوقوا مراجعنا وسو
0: وفي عديد المدن
1: فما مدن أخرين
0: بالضبط المنستير في ذكرى الرحلة بجيبة لزارة
1: تتزوق
0: دونك اليوم خلينا ناخذهم من الكوتين المزيانة متاحة, أن اليوم على الأقل عندنا نهار ولا عندنا بريود من السنة الطرقات نتاعنا تتزين ولا ولا وتتلهي بها معناتها لكل الجهات معناتها
1: تجهيز للروحه والبلديه للروحه الناس كل معناتها تتحرك وباش تعطيك
0: جسم لك الورد نتاع الرومبون خليه
1: تميزوه
0: اي مو يتحط هو على فكره ورد للزينه فقط
1: مش نحكي مع الذر صراحه هي جينا احنا نستحفظ بعد 15 اكتوبر ترى
0: صحيح
1: خلينا نحكي طبعا كل صدق معناها كيف هي مواطن اللي مواطن معك صحيح تقول لي مهمه بلديه باش تنظف لي كل يوم اي احنا نعملوا خطوه هنا نعملوا حملات معناها تحسيسيه وتنظيف وكذا كل شويه المجتمع الاول بصفه عامه
0: معناها حقيقه معناتها الاغلبيه نتاعها باش ما نقولش الكل قاعدين يخدموا
1: خويا خلينا نحكي بصراحه انا واحد منهم كشيف معناها معروف هنا نخرجوا نعملوا حمله تنظيف وننظفوا البلاصه نخليوها نظيفه محليها الجمعه من زمان نرجع قريب نندم أنا زيت ركليت وهزيت ولادي
0: مجهود كامل
1: أنا أحكي لك مجهود كامل ما يجيش يستحمل عليه لمجرد أنه هو مش شاركش فيه ولا مجرد هو مش معاك في البرنامج ولا ما فهمتش ما فهمني خلنا نغزل من هنا ومن هنا
0: بالضبط صحيح
1: خاطر احنا بيدنا نراجعوا عليها شوي
0: بالضبط
1: فهمت خويا
0: واليوم
1: يعني حط لك سامحني انا كي نجي نحط لك حاشيكم معناها بوبيلات ونقول لك خليهم استحفظ عليهم بعد بشهر تلقاهم مش تلقاهم قال العين كان سيبور ايش مدخل البلدية في الموضوع ده الحقيقة مش ندافع راني نحكي ولا واقع
0: صحيح واقع
1: شو مدخل البلدية هاي تعينك هاي جات حطيت لك انت مثلا تو هاي صورت لك وتراسيت لك المادة وكذا وتراسيت وكياسات محليهم وكذا توراو شكون بعد يبدا يدير ابي بالكهرباء ويعمل في الموضوع كيفاش توراو شكون برشا حاجات راهو كيفاش الاخر يسكت ويلوح
0: معناتها كان ترجع في كل السنوات حكينا على 15 اكتوبر وقلنا علاش انه البلاد ما تتزين كان نهار 15 اكتوبر ولا في شهر 15 في شهر اكتوبر وحكينا عليها معناتها ووجهنا هذا من نوع كغيره انه حبينا انه الجهات ديما تكون فما الزينه هذه لكن يلزمنا زاد نغزروها من الكوتي انه اوروزمون عندنا نهار
1: الحمد لله
0: يجينا فيه مسؤول معناتها رفيع المستوى نحكي على رئيس الجمهوريه
1: لا اولا كسوه جديده تشد عام
0: وتشد عام ولا ماذا بينا تشد عام احنا الكسوه هذيك وحاجه مزيانه راهو كي راهو ولايه بنزرت وخاصه المناطق معناتها هذه اللي نتعدوا فيها سوتو لوتوروت كي راهو تعاود تزين
1: وتحسنوا في بلاصه اخرى
0: فوالا احنا ماذا بينا العام على طول عام كان نستحفظوا وحتى زاد المصالح نتاع التجهيز ولا تونس لطرقات

0: في العام شرك المواطن فيه
1: بالضبط
0: مع الامكانيات اللي عندك ونخرجوا
1: نخرجوا نهار احد
0: الناس نعاودوا الراو بنزرت كيف في 15 اكتوبر شنو المشكل
1: بالضبط واضح دونك خلينا كما نقولوا احنا نقولوا انه نحيوس على المجهودات الكل اللي قاعده تصير اليوم في في التزويق والتنظيف والتحسين نتاع مداخل المدن وخاصه طريق السياره مدينه بنزرت مدخل مدينه بنزرت جرزونه دونك وماذا بينا المواطنين من جهتهم يستحفظوا عليها وماذا بينا كذلك المصالح المختصه في سواء كان التجهيز ولا الولايه والا البلديه وغيرها معناتها من الداخلين انهم ماذا بينا ساعه ساعه ويعملون تدخل
0: ورزمو جيت 15 اكتوبر معناها في اكتوبر قبل ما تدخل علينا الشتاء هما الديار نتاعنا قبل ما تدخل عليها الشتاء نعملوا لها اونتري ديال
1: فوالا
0: جيت اونتري نتاع الشتاء حاجه وحويجه
1: وديما نقولوا بنزرت ولا ولايه بنزرت محظوظه لانه أكيد. عندها ذكرى سنويه وعطلة رسمية مقبل ما كانتش عطلة تذكر كنا نقرأها في 15 أكتوبر ولا إيه؟
0: أي ما كانتش
1: قبل الثورة كانت
0: عطلة بعد نحات ما عادش عطلة
1: أنا أتذكر قبل الثورة كنت نقرأ في 15 أكتوبر
0: كانت قبل عملوا عطلة بعد رجعوها مش عطلة
1: شوية للسيات والمدارس تاعت بنزرت
0: يخرجوا يخرجوا
1: ما كانتش فما كيران
0: أي ما كانتش فما
1: ما تلقاش النقل دونك الأغلبية في ولاية بنزرت تكون عندنا عطلة
0: أي
1: أنا قريت نتذكر في الباك نتاعي قالوا لنا تجي أوبليغاتوارمون تجي وتقراوا نهارتها ومشينا قرينا بقية الولايات ما عندهم يوم عادي توا وليت عطلة رسمية
0: عطلة رسمية
1: على كامل تراب الجمهورية هذه حاجة باهية برشا دونك
0: هنيئا
1: لبنزرت طبعا بالاحتفال هذا أو خلينا الذكرى هذه وطبعا كل ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ومش كان شهداء 15 أكتوبر كل من
0: دفع عن البلدية
1: وسالف قطر الدم أكيد. طبعا في من اجل الحفاظ على امن واستقرار واستقلال البلاد واستقلال البلاد هذه تحية للناس الكل تحية زاد الوحدات الامنيه الموجوده في كامل ولايه بنزرت وفي كل الطرقات لتامين الولايه وتامين الذكرى هذه
0: كيف كيف فما خدمه كبيره
1: بيان سور مهم جدا انه تكون مناح الامنيه
0: يقظه امنيه
1: تكون فما يقظه امنيه تحيه كبيره برشا لكل الحمايه المدنيه الجيش الوطني الديوان ولكل طبعا المهنيين شكرا لكم ما كان يكون وصلنا ختام حلقتنا بالنسبة اليوم من برنامج أوت ورود ما بقى لي كان شكرا لكم دمتم في أمان الله
2: أوت ورود أوت
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
6: ألو
5: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
6: شكون معايا
5: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
6: أما منين نبدا
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني.

0: المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
2: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاصتك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري، حتى تجيك جلوبال نت دفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفبري.
1: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل لخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري. وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريو بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621.

0: برا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57039000.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات، زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتحلك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفرولك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
5: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري. وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ما لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: جيبوا لي قائلة الأكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. آي آي آي آي
0: ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: Même perceuse, visseuse, tournevis, aspirateur, marteau, ponceuse ou souffleur. Des scies électriques et des générateurs. Ou barcha hajet ghirhom. Ou ma M-Top, il garantit à min kembin. Ou soum, ou la fil ahlem. Mais la zourouna, trik benzart kilomètre ou ehad al-alia. Ou la kalmouna, à la 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون وأغلى كومبليمان أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكور
3: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكور نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ما لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب

0: كشكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بك. غيس ديمي أنفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
4: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعها هدية، والجارانتي يوصل لخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند؟ من الأخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

up on me, you know that, watch out.

أكسجين أف أم. استمتع.

0: наши в экран.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت